0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟

وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد

من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين

يفسدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء

للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

كثير منهم والله بصير بما يعملون.

وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

عليهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ الدوكالي العالم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى

وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك.

0: عندي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه 1. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله على

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة

كاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك

مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته

فاتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون

المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبير.

مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما

تفعلون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك

وآتوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرضا

رقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا

والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم

يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون

أولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله

نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

0: الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة

0: الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم القريب. وقد ورد اسم الله القريب في القرآن الكريم مطلقا منونا مرادا به العالمية، دالا على كمال الوصفية، ومقترنا باسم الله المجيب، كما في قوله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. واقترن باسمه السميع في قوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وورد هذا الاسم أيضاً مفرداً في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيها الإخوة، هذا الاسم له قرب من الإنسان شديد، بمعنى أنك إذا أيقنت أن الله معك لن تستطيع أن تعصيه، بل حينما تشعر أن قرب الله قرب علم، وأن قرب الله قرب قدرة، لا يمكن أن تتجاوز أمره. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم، يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. حينما توقن أن علم الله يطولك، وأن قدرته تطولك، وأن قرب الله قرب علم، وأن قرب الله قرب قدرة، أنت في قبضته، وعلمه يطولك وقدرته تطولك، فكيف تعصيه؟ حتى إنه قد قيل: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، وهو مع المؤمنين بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. فلذلك أيها الإخوة، ورد في مرتبة الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أحياناً يكون إنسان قريباً منك، يلازمك، هو كظلك، لا يفارقك، مهما يكن أثيراً عندك، مهما يكن محبوباً، تضجر من قرب، تقول: دعني وشأني. أي إنسان إذا لازمك ورافقك لا تحتمل قربه، تحتاج من حين لآخر إلى أن تنفرد بنفسك، ومع أن الله معنا في كل وقت وفي كل حين وفي كل شأن، وهو أينما كنت. لكن معي لطيفة: لا تشعر بثقل وجوده، بل تشعر برحابة وجوده. فلذلك أعلى درجة من الإيمان أن تشعر أن الله معك، وأكبر ضمان للاستقامة أن تشعر أن الله معك، وأكبر باعث للخشية أن تشعر أن الله معك، وأكبر مطمئن لك أن تشعر أن الله معك. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون.

تكون بالموازين الأرضية، ما في أمل. فرعون بقوته، بجيشه، بطغيانه، بحقده، بجبروته، يتابع نبياً مع شرذمة قليلين من بني إسرائيل، إلى أن وصلوا إلى البحر وانتهى الأمر. بالموازين الأرضية ما في أمل بالنجاة أبداً. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معية الله للمؤمنين معية النصر، معية التوفيق، معية التأييد، معية الحفظ، ومعية الله لأي إنسان كائناً من كان، حتى ولو كان ملحداً، معية العلم، وهو معكم أينما كنتم. إما أن تكون المعية معية علم لكل خلقه، وإما أن تكون المعية معية توفيق وحفظ وتأييد ونصر. إلا أن المعية الخاصة لها ثمن، ما في شيء بلا ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً. إذاً معية الله عز وجل لها ثمن، وأعلى درجة بالإيمان أن تشعر أن الله معك قريب منك، هو أقرب إليك من حبل الوريد. قال بعض العلماء أقرب إليك من روحك. امسك قطعة كهربائية وضمها إلى صدرك وضمها ضماً شديداً، مهما تكن قريباً منها ومهما تكن قريبة منك، مهما شددت عليها، الذي أقرب إليها منك القوة الكهربائية التي تحركها. لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أقرب إليك من القوة التي تمدك بالحياة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو معنا، يطلع علينا، يطلع على خواطرنا، على نوايانا، يطلع علينا إذا تكلمنا فهو يسمعنا، يطلع علينا إذا فهو يرانا، يطلع على قلوبنا إذا أضمرنا، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عنه خافية. هذا الإيمان، إلى أن نصل إليه نكون قد حققنا تسعة أعشار الطريق إلى الله، أن الله قريب. مرة ثانية، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة، يعني الإنسان للتقريب، لو زاروا رجل من علية القوم، من وجهاء الحي، من أقرب الناس إليه، في الأعم الأغلب يرتدي ثياباً جميلة، في الأعم الأغلب يجلس جلسة مؤدبة، في الأعم الأغلب ينتقي كلمات دقيقة، في الأعم الأغلب يتجمل أمامه. فإذا كان هذا حالنا مع كبراء القوم، مع علية القوم، فكيف حال المؤمن مع خالق السماوات والأرض؟ الحقيقة الخشوع يحتاج إلى إحساس بالقرب، ودائماً وأبداً الذي يشعر أن الله معه أولاً في طمأنينة، وثانياً في مراقبة. يعني أنا الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. قال هذا الأعرابي كفيت، فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، لم يقل فقه، قال فقه، يعني أصبح فقيهاً، يعني آية واحدة كفته. وصدقوا أيها الإخوة أن هناك آيات لا تعد ولا تحصى،

الواحدة منها تكفي، إن الله كان عليكم رقيبا تكفي، إن الله كان عليكم رقيبا وهو معكم أينما كنتم هو قريب منكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحياناً تدعو الله بقلبك ولا تحرك شفتيك ولا تنطق بكلمة. حدثني رجل قال لي والله انتهيت من أداء خدمة الإلزامية ولا أملك من الدنيا شروى نقير. أعطتني أختي سوارة من الذهب بعتها واشتريت بها بطاقة إلى بلاد الخليج، وأنا راكب في الطائرة أضمرت في قلبي أن إذا أكرمني الله عز وجل سأبني له مسجداً في بلدتي. قال لي والله ما حركت شفتاي بهذا الكلام. وبعد أعوام مديدة أكرمه الله وأنشأ هذا المسجد، وصليت في المسجد وحدثني عن قصته. لذلك الله عز وجل مطلع على خواطرك، يمكن أن تدعوه بقلبك. إذ نادى ربه نداء خفيا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أيها الإخوة، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. فأنت إذا أيقنت أن الله قريب منك وأنه معك وأنه مطلع على سريرتك وأنه يسمع دعاءك ويرى حركتك ويعلم ما في قلبك، لا بد من أن تستقيم على أمره ولا بد من أن تستحي منه. استحيوا من الله حق الحياء. قيل يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. فإن فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. إذن الموضوع أن تشعر أنه معك، ومرتبة الإحسان، وهذه في النصوص الصحيحة، تأتي فوق مرتبة الإيمان. هناك مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. مرتبة الإسلام أن تخضع للواحد الديان، أن تخضع جوارحك لمنهجه، أن تؤدي زكاة مالك، أن تصلي الفرائض، أن تدفع الزكاة، أن تحج البيت، أن تغض البصر، أن تكون صادقاً، أميناً، عفيفاً، منجزاً للوعد، راعياً للعهد. هذا هو الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالإسلام أولاً، مرتبة الإسلام خضوع الجوارح والأعضاء لمنهج الله عز وجل. أما الإيمان أن ينعقد مع هذا الخضوع صلة بالله عز وجل تقبل عليه. لذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإقبال على الله وينقص بفتور العلاقة معه. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، هذه متعلقة باسم القريب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، مرة ثانية، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. أيها الإخوة، ورد في بعض الأحاديث: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم

ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده، إنه معكم. يعني أبرز ما يميز المؤمن خشوعه، وأسباب خشوعه إيمانه أن الله معه. وقصص لا تعد ولا تحصى تبين أن الناس يتفاوتون في إيمانهم بقدر إدراكهم لقرب ربهم منهم. هو معكم أينما كنتم. الآن ما معنى اسم القريب على التفصيل؟ أول معنى هناك القرب المكاني، القريب عكس البعيد. القريب ليس بينك وبينه حجاب، البعيد بكل معاني الكلمة. هناك قرب المكان، قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من معاني القريب قرب المكان، تؤكده هذه الآية الكريمة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن معاني القريب قرب الزمان، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إما قرب مكاني وإما قرب زماني. ومن معاني القريب في النسب: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. في عندنا قرب نسب، وبالمناسبة في قاعدة فقهية: الأقربون أولى بالمعروف. من أدق هذه القواعد القرب النسبي، والقرب إلى الفقر، والقرب إلى الإيمان. عندك ثلاثة موازين في دفع صدقتك أو زكاتك: إما أنه أفقر، أو أنه أقرب إلى الإيمان، أو أنه أقرب إليك نسباً. إذاً للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ومن معاني القرب قرب الحظوة. أيام إنسان يكون قريب من إنسان، إنسان يحتل مركز مرموق، وفي إنسان قريب جداً منه، يعني بإمكانه أن يدخل عليه بلا استئذان، بإمكانه أن يبوح له بكل شيء. قرب حظوة، في عندنا قرب مكان، قرب زمان، قرب حظوة. هذا المعنى في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. كيف هو قريب؟ قال: هو قريب من خلقه كما شاء وكيف شاء. هو القريب من فوق عرشه، أقرب إلى عباده من حبل الوريد، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. يعني إنسان حضرته الوفاة، أقرباؤه، زوجته، أولاده، إخوته، حوله قريبون منه، يضعون يدهم على جبينه وهذا على يده يقيس ضغطه، كل هذا القرب. قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. لذلك حينما تصل إلى أن تؤمن أن الله معك دائماً، تكون قد قطعت تسعة أعشار الطريق إلى الله. والإحساس بقرب الله عز وجل أكبر باعث على طاعته، وأكبر باعث على الخشية منه. والإنسان حينما يرى أن الله معه يقبل عليه: يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. أنا جليس من ذكرني. لذلك القرب من الله قمة التدين، قمة الإيمان أن تكون قريباً من الله. والقرب من الله يعني الانضباط، القرب من الله يعني الشعور بالأمن، القرب من الله يعني الشعور بالسكينة، القرب من الله يعني الشعور بالسعادة، الشعور بالرضا. هذه المعاني الدقيقة جداً. لذلك في قوله تعالى:

تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ذكر الله لكم وأنتم تتصلون به أكبر من ذكركم له وأنتم تعبدونه، لأن الله إذا ذكر الإنسان منحه نعمة الأمن، والأمن بشكل أو بآخر خاص بالمؤمنين. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والله أيها الإخوة، ما من نعمة أعظم عند الله من أن تشعر بالأمن، من أن تشعر أن مصيرك بيد الله، مصيرك بيد الله، رزقك بيده، صحتك بيده، الأقوياء بيده، أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده، من له علاقة حميمة معك بيده. لذلك: عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لذلك القرب من الله يعني الشعور بالأمن. سيدنا يونس وجد نفسه فجأة في بطن حوت، بمقاييس الأرض مرة ثانية، الأمل صفر، النجاة صفر، بطن الحوت يقف فيه المرء، يقف في فمه قائماً. وجبته المعتدلة 4 طن، الإنسان كله 50 كيلو، وجبته المعتدلة بين وجبتين 4 طن. نبي كريم يجد نفسه في بطن حوت، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. العلماء يقولون تحت 200 متر ظلام دامس، ظلام دامس، إذا أخرج يده لم يكاد يراها. ففي ظلمة الليل، وفي ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه يحس أن الله معه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية أن التعقيب نقلها من قصة وقعت إلى قانون مستمر. قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك المؤمن سلاح الدعاء، إحساس أن الله قريب منه، وأن الدعاء هو أقوى ما يميزه عن غير المؤمن، يكون الدعاء له قوة لا يملكها خصمه. أيها الإخوة الكرام، من ثمرات اسم القريب أنه ينصرك، لا تخشى في الله لومة لائم. يعني حينما أدى الحسن البصري، أدى واجب العلماء في التبيين وبيّن، وسمع الحجاج مقالة الحسن البصري وغضب غضباً شديداً وتوعده بالقتل، وقال لمن حوله: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله، وجاء بالسياف وأرسل في طلبه. دخل الحسن البصري إلى مجلس، فإذا بالسياف جاهز، وإذا بالنطع قد مد، فحرك شفتيه لأنه يشعر أن الله قريب منه، فحرك شفتيه، وإذا بالحجاج يختلف أمره، يقف له ويقول: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. شيء غير متوقع. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره، وسأله في بعض القضايا، واستفتاه، وضيفه، وعطره، وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو السياف، والذي صعق هو الحاجب، تبعه الحاجب. قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟
قال قلت يا ملاذ

0: عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت حينما تشعر أن الله قريب منك تدعوه في أي وقت وفي أي مكان، وفي أطباق السماء راكب طائرة، وفي أعماق البحار راكب غواصة، وعلى سطح الأرض، وعلى أي مكان في الأرض، وفي أي حال. لذلك الشعور بالقرب من الله شعور مسعد، الشعور بالقرب من الله شعور مطمئن، الشعور بالقرب من الله شعور السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: مبارك مبارك، سمعت طلعت أسماءكم بالحج.
5: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت أسجل، وبدي حدا ينصحني بأفضل برنامج.
4: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
6: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تراه.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، أهل المحبة والمعرفة والذكر هم أهل التوحيد الحق، وهم أهل العلم الذي يقرب إلى الله، والعمل الذي يجمع على الله.
1: ويروى أن رجلا وقف بين يدي ذي النون المصري رضي الله عنه وسأله: ما التوحيد؟ فقال ذو النون: هو أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وأنه علة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه، وليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى مدبر غير الله تعالى.

0: ويفسر العارفون هذه الكلمات لذي النون فيقولون:
1: قدرة الله بلا مزاج، أي بلا مخالط يدعو إلى شركة في تلك القدرة، وصنعه تعالى بلا علاج، أي أنه لا يستعين عليه بشيء سواه. أما قوله لا علة لصنعه، أي أنه سبحانه لا علة لوجوده، لأنه تعالى الموجود الأول والآخر والظاهر والباطن.
2: ويرى أهل المحبة والمعرفة والذكر أن الطريق إلى الله تعالى جلية واضحة لا حائل يحول بين العبد وبين السير فيها إلا أن يغلبه هواه ويصيبه عمى القلوب. وفي ذلك يقول القائل:
3: الطريق واضح والدليل لائح والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلا من العمى. أما سمعتم قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين؟
0: ويروى أن رابعة العدوية سمعت صالحا المري يقول:
3: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له.
0: فقالت له: الباب مفتوح وأنت تفر منه لا إليه، فكيف تصل إلى مقصد أخطأت الطريق إليه في أول قدم؟
2: ويلقي ابن عطاء الله السكندري بعض الضوء أمام الذين يريدون سلوك الطريق إلى الله تعالى فيقول: لا يخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى، ولا يخاف عليك التباس الهدى، إنما يخاف عليك اتباع الهوى والجهال من الناس. والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم.
0: أي أن على من يريد أن يوفق في سلوكه طريق رب العالمين أن يؤمن نفسه من الوقوع في براثن الهوى الذي يهوي به إلى درك طلب ملاذ الدنيا، ومن الوقوع في براثن أهل الجهل والغفلة. ولله ضر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث قال: إلهي، حليف الحب بالليل ساهر ينادي ويدعو، والمغفل هاجع.
2: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
4: أدخل بكم في الحديث عن فضائل التحاب في الله والأخوة في الله، وأبدأ بذكر هذا الحديث النبوي الشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. صدق رسول الله.
2: صدق رسول الله.
4: وهذا معناه أن أول ما يجب على المتحابين في الله المؤلفة قلوبهما عليه المتآخين فيه أن يجتمعا على ذكره، فيأخذ أحدهما بيد الآخر. وفي هذا يقال: إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه، وإنه يلتحق به كما تلتحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض.

0: لأن الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون أخوة الولادة.
1: حديثك هذا يا شيخنا يعيدنا إلى كلمات جاءت في بداية هذه الحلقة عن الخوف على سالك الطريق من الهوى ومن أهل الجهالة والغفلة معا.
0: نعم يا أخي، وعندي في هذا المقام ما روي من أن عيسى عليه السلام قال: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم، والتمسوا رضا الله بسخطهم. قالوا: يا روح الله، ومن نجالس؟ قال: جالسوا من تذكركم الله رؤيته، ومن يزيد في علمكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت متخذ المضلين عضدا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ويروى أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: يا ابن عمران كن يقظانا، وارتد لنفسك إخوانا، وكل خدن وصاحب لا يؤازرك على مسرتي فهو لك عدو. وكذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام. وهذا كله يفيد أن من الأصحاب من يكونون عونا وسندا في سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يصدون عن سبيل الله والعياذ بالله. وهؤلاء الأخيرون هم المنهي عن صحبتهم. أما الأولون فهم القطب الثاني الذي تتم بهم المحبة في الله عز وجل. وإلى قريب من هذا أشار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا.
1: هذا معناه أن المحبة في الله تعالى واجب على المحبين العارفين الذاكرين.
0: نعم يا أخي، وهذا ما سوف نتحدث فيه غدا إن شاء الله.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي ونعود إلى المناجاة كما عرفها السلف الصالح، وترك لنا في بابها كلمات من نور يستضيء بها سالك طريق رب العالمين. ونتوقف عند مناجاة زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما:
4: اللهم لك قلبي ولساني، وبك نجاتي وأماني، وأنت العالم بسري وإعلاني، فأمت قلبي عن البغضاء، وأصمت لساني عن الفحشاء، وأخلص سريرتي وعلانيتي من علائق الأهواء، واكفني بأمانك عواقب الضراء، واجعل سري معقودا على مراقبتك، وإعلاني موافقا لطاعتك، وهب لي جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ويقينا صادقا في حبك.
3: أما معروف الكرخي فقد كانت له مناجاة لا ترد ودعاء لا يخيب، يقول فيه: حسبي الله لديني، وحسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم

ما أهمني، حسبي الله الحكيم القوي لمن بغى علي، حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤوف عند المساءلة في القبر، حسبي الله الكريم عند الحساب، حسبي الله اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.
1: الفجر على أديم الأرض بوح النور ولؤلؤة الأبعاد. الفجر نداء السماء اللألاء وابتهالات الناس وصحو الأشياء. هذا ألق ينداح كما فيض النعمة من كل الأنحاء. الكون صحى والأولاد، والسحب تمر كقافلة تحمل كل هدايا هذا النهار الوضاء. والأم توزع فرحتها كهدايا الأعياد. البيت يضاء بإيقاع الروح، فتدب على الأرض حياة ناشطة ويكون دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. رب هذا وطني وأنت ترعاه، بالعين وبالعون وبالرحمة والأنداء. الكل يسير على درب الرزق ويطلق أجنحة الرغبة نحو ينابيع النعمة والآلاء. ثمة أصوات تملأ آفاق الوطن الرحب، ثمة تلويحة أيد تمضي نحو الآتي، تزرع حب الخير وتقطف ما لذ وطاب وتنادي. رب تعهد وطني الأغلى بعنايتك الحانية، ووفق فارسه الهاشمي المعطاء، فهو القائد والرائد والقلب النابض في قلب الإنسان. واحفظ يا ربي كل الأجيال وكل الأطفال، ومن يدرج تحت سمائك من أفواج الفلاحين وعمال الوطن وطلاب العلم وحراس اليقظة والنوم. ووحد كل الأهداف على أسمى غايات النفس وأنبلها. يا خالق هذا الكون ورب السماوات والأرض.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأسألك أن تقضي حاجتي وتفرج كربتي وتصلح سري وسريرتي وتقوي في طاعتك عزيمتي وتهدي للحق والهداية أهلي وذريتي.

ولك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام. سيدنا ومولانا محمد رسول الرحمة والسلام، ولك يا ربنا جزيل الشكر أن أكرمتنا بنعمة القرآن، وظللتنا براية الإسلام والإيمان. سبحانك أنت المنعم الذي سقيت وغذيت أرواح أوليائك، وأنت الودود الذي أكثرت الود والحب لعبادك، وعلمتهم أسماءك الحسنى ليشهدوا بها أنوار تجلياتك ورحماتك في أرضك وسماواتك. فنسألك يا سميع يا مجيب أن تجعلنا من الذين يذكرون أسماءك بالقول والفكر، ويعيشون في معانيها على المحبة والذكر، ويسلكون إليك سبيل الطاعة والطهر.

ربنا أنت مالك الملك وأنت مرسل الرحمات ومفيض الخيرات وباعث الرسل بالهدايات، وقد جعلت لكل رسول درجة مخصوصة من الدرجات ورسالة معينة من الرسالات، ومهدت برسالاتهم جميعا الأنوار الكاشفة للرسالة العظمى.

والنعمة الكبرى، رسالة سيدنا ومولانا محمد الذي أكرمت به الخلق بنور القرآن وجعلته مصدر الخير والرضوان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا

ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر

يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

ليفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

0: لكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
4: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
3: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
5: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة.

0: حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
4: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها. شغل شفات امهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: قوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة.

0: مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة الأنفال ومع الآية 69، وهي قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات، والحقيقة التي أكررها كثيرا أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أودع فينا حب المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الشهوات لها قنوات نظيفة. أودع فينا حب المرأة وشرع لنا الزواج، أودع فينا حب المال وشرع لنا الكسب المشروع. فهذه الغنائم التي تؤخذ في الحرب مال حلال، لكن الآية تلفت نظرنا إلى أن يتقي الإنسان ربه في إنفاق المال. المال له سؤالان: كيف اكتسبته؟ وكيف أنفقته؟ والمال قوة، والله عز وجل يريدنا أن نكون أقوياء في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فإذا كان طريق القوة، كلمة عامة، المال قوة والعلم قوة والمنصب قوة، صاحب المنصب الرفيع بجرة قلم يحق حقاً أو يبطل باطلاً، بتوقيع يقر معروفاً أو يزيل منكراً، وصاحب المال الوفير بإمكانه أن يعمل أعمالاً صالحة لا تعد ولا تحصى، بإمكانه أن يعالج المرضى، بإمكانه أن يزوج الشباب، بإمكانه أن ينشئ الجمعيات والمؤسسات. كما قال ابن القيم: الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.

الحقيقة الدينية واحدة، أما الطرق إلى الله لا تعد ولا تحصى. فدائماً وأبداً المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. السبب لأن فرص العمل الصالح أمام القوي بعلمه أو بماله أو بمنصبه لا تعد ولا تحصى. لذلك نستنبط إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله، سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً. لكن إذا كان طريق القوة سالكاً على حساب مبادئك وعلى حساب قيمك فالضعف وسام شرف لك، هذا منهج. إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، لأن النبي الكريم يخبرك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأن فرص العمل الصالح أمام القوي لا تعد ولا تحصى. يعني سمعت عن إنسان في بلد إفريقي يزيد عن 190 مليون سكانه، في فقر يفوق حد الخيال، وفي ثروات لا يعلمها إلا الله، ثروات لا يعلمها إلا الله، وفقر لا يعلمه إلا الله. فإنسان من أهل الغنى أراد أن يأخذ أولاد هؤلاء الفقراء الذين يتسولون طوال النهار وأن يعلمهم وأن يكفي أهلهم. صدقوا ولا أبالغ، في هذا الوقت الصعب هناك أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. في أعمال متعلقة بالتعليم، في أعمال متعلقة بالتأهيل المهني، في أعمال متعلقة بالطبابة. الأعمال الصالحة الموجودة لا تعد ولا تحصى. فهنا في الآية إشارة: فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. يعني معنى طيب أن النفس تطيب بهذا المال. أنت حينما تصنع طاولة متقنة وتأخذ أجرتك حلالاً زلالاً كما يقال، هذا المال نعمة، هذا المال تنفقه على نفسك وعلى أهلك. وأحد الصحابة الكرام يقول: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. وأنتم أيها الشباب حينما تتزوجون إن شاء الله، وحينما تعملون أعمالاً متقنة، وحينما تكسبون أموالاً، هذا المال تنفقه على أهلك، على أولادك، تكفيهم، تمتن علاقتك بهم، تأخذ بيدهم إلى مبادئ الإسلام. فالحياة رائعة في طاعة الله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بل إن الآية الكريمة يفهمها بعض العلماء: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فالمرأة أودع حب المرأة في قلوب البشر، وأودع في قلوب النساء حب الشباب والرجال، شهوة مشتركة، جعل الله لها قناة نظيفة هي الزواج. المال أودع الله فينا حب المال، جعل لنا قناة نظيفة في كسب المال وفي إنفاقه. فهنا الآية 69 تشير إلى إنفاق المال: فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً. ومرة ثانية: المال الحلال تطيب النفس به، والمرأة الحلال تطيب النفس بها. بعد جهد جهيد حصلت شهادة عليا، حصلت حرفة، لك دخل، بحثت عن زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. جئت إلى البيت، رأيت امرأة تحبها وتحبك، تكرمها وتكرمك، أنجبت منها أولاداً ملأوا البيت فرحة وسعادة، فهذا شيء رائع جداً. فكلوا مما

غنمتم حلالا طيبا. فالإنسان قد يقارب أهله ويقوم لصلاة الليل ويبكي في الصلاة، لأن الحركة وفق منهج الله. صدق ولا أبالغ، أعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة، ما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. بتعبير آخر، ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً، ما في حرمان أبداً، في سعادة، في هناءة. والله في الجامع الصغير عدد كبير من الأحاديث الشريفة التي تبدأ بكلمة حق كثيرة. حق المسلم على المسلم، حق الجار على جاره، حق الأب على أولاده، حق الأولاد على أبائهم، أحاديث كثيرة في الجامع الصغير. لكن هناك حديث إذا قرأته يقشعر جلدك، حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. وأنا أخاطب الشباب، غض بصرك عن محارم الله، ولك حق عند الله أن يكرمك بزوجة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. أيها الإخوة، فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً، حلالاً تحلو به النفس، وطيباً تطيب به النفس. يعني أحياناً يعقد عقد زواج، يوم العرس السيارات تطلق أبواقها، ألا يستحيون؟ لا يستحيون، هذا عمل مشروع، هكذا أراد الله أن تكون العلاقة بالأنثى علاقة زواج. بتلاقي الكل يبارك ويهنئ ويفرح، لو في اتصال هاتفي مشبوه بين ذكر وأنثى كأنه عامل جريمة، هذا خلاف منهج الله. علاقة شائنة، علاقة غير مشروعة، علاقة فيها خيانة، علاقة فيها معصية. فدائماً الحلال تطيب النفس به، الحلال ترقى النفس به، الحلال تقبل النفس به على الله. لذلك اعتقد يقيناً أنه ما من شهوة أودعها الله فيك إلا ولها قناة نظيفة تسري خلالها. فابحث عن الحلال، وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. أيها الإخوة، فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله بإنفاق المال. المال أيها الإخوة قد تنفقه في وجه حلال فترقى، ولا سمح الله ولا قدر، وقد ينفقه الإنسان في وجه حرام فيهوي. إنفاق المال مهم جداً، إن أنفقته في طاعة أو في عمل صالح أو في بر أو في تقوى ترقى إلى الله، والمال قوام الحياة. وقد جعل الله المال يعني نعمة كبيرة، فإذا متعك الله بمال حلال ولو كان قليلاً، القليل الحلال فيه بركة يبارك الله فيه، والكثير غير الحلال يمحق الله بركته. فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله. هنا واتقوا الله في إنفاقه، أن تنفقه في وجه حلال. لذلك ورد في بعض الآثار أن البشر أصناف أربعة، فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار. في حالتين، فريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار، حسابه سريع. يعني تجارة مشروعة وانحرف بهذا المال ليقتنص الشهوات المحرمة،

وفريق جمع المال من حرام من قمار وأنفقه في حلال تزوج فيه مثلا، يقال خذوه إلى النار. ما دام في طرف حرام، من حرام إلى حرام قطعا، طرف حرام قطعا. أما الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال هذا يقال قفوه فاسألوه، هل تاه بماله على من حوله؟ هل قال من حوله يا رب أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ يعني الحياة دقيقة جدا. إذا الله أعطاك مال ينبغي أن تتقي الله بهذا المال، فإنفاق المال مهم جدا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. المبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والمبذر في القرآن الذي ينفق المال في معصية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. شيء آخر، المسرف في المباحات، ودائما وأبدا الشيطان يوسوس لك بالكفر، فإذا وجدك على إيمان يوسوس للإنسان بالشرك، فإذا وجده على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا وجده على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا وجده على ورع بقي معه ورقتان رابحتان. يوسوس له بالتحريش بين المؤمنين. أنت من أي حلقة؟ ما بفهم شيخك. أنت من أي جامع؟ هذا من عمل الشيطان والله. لازم تعرف هذا لمين تابع. ما هذه الشهوة المرضية؟ مؤمن. أخواننا الكرام، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. والله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة. وما لم تنتمي دقيق إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين. كل مؤمن على العين والرأس. الإسلام ليس خطاً رفيعاً لمجرد أن تخرج عنه قيد أنملة خرجت من الدين، لا، الإسلام شريط عريض، كل من في هذا الشريط إن صحت عقيدته واستقام سلوكه على العين والرأس. ومرة ثانية، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، فلست مؤمنا، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. عندي أخ لك المؤمن بأي جامع آخر، ما دام العقيدة صحيحة والمنهج قويم والسلوك مستقيم ولك أعمال صالحة، خلاص أنت أخي في الله على العين والرأس. إذاً الشيطان يوسوس بالكفر، ثم بالشرك، ثم بالكبائر، ثم بالصغائر، ثم بالتحريش بين المؤمنين. بقي معه ورقة أخيرة، ورقة المباحات. يوسوس لهذا الإنسان أن يمضي وقته كله في بيته وفي تزيين بيته وفي نشاطاته الدنيوية، ما في حرام لكن ما في عمل صالح، ثم يفاجئه الموت. فالانغماس في المباحات إلى أقصى درجة، والعناية غير المعقولة بالدنيا، واستهلاك الوقت الطويل لتحسين الدنيا، ثم يأتي ملك الموت وهذا الإنسان الذي أمضى وقته في الاستمتاع بالدنيا الحلال جاء فقير اليدين. فلذلك آخر ورقة رابحة بيد الشيطان أن يوسوس الإنسان بالمباحات. إذاً فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

يشتهي المال يكسبه مشروعاً من طريق مشروع، يشتهي أن يكون إنساناً كبيراً يشار إليه بالبنان، طلب العلم وعلم العلم وخدم الناس. فما من شهوة أودعها الله فينا إلا لها قناة نظيفة. لذلك الذي يتبع هواه، هواه وفق منهج الله لا شيء عليه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيها الإخوة، فالقلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، شيء آخر، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد غير الله، ولا يحتكم إلا لله. أربع خصائص للقلب السليم، وعند الموت لا ينفعك إلا قلب سليم. الإنسان حينما يأتيه ملك الموت وتنتهي حياته ويساق إلى القبر ليوضع في القبر، لا ينفعه في هذا القبر إلا قلبه السليم. يوم لا ينفع مال ترك 4 مليارات، أعرف إنسان ترك 4 مليارات وكان في بلد بيت الله الحرام، ما صلى ركعتين ولا حج ولا اعتمر، وأمضى الصيف في بلد رائع جداً في الشمال، وفي الفندق جاءته أزمة قلبية أودت بحياته، ما انتفع بهذا المال إطلاقاً. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكبر شيء يمكن أن ينفعك عند الموت قلب سليم، قلب لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا لله، ولا يعبد غير الله. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذاً إن يعلم الله فيكم في قلوبكم خيراً، يعني قلبك سليم، حقد ما في، احتيال ما في، خداع ما في، انحراف ما في، أكل مال حرام ما في، عدوان على أعراض الناس ما في، قلب سليم مستقيم. هذا المستقيم يعني يعيش حياة في جنة، وبعد الموت له جنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. وبعضهم قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، يعني جنته في داخله. إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ إذا كنت مع الله كان الله معك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، ما عاد في حجاب بينك وبين الله، الطاعة. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. أخواننا الكرام، إذاً حينما قال الله عز وجل دققوا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا قانون إلهي، قانون الاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نحن لسنا مستخلفين الآن، هذه الحقيقة المرة، كما استخلف الذين من قبلهم قانون. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ونحن أيضاً لسنا ممكنين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ونحن أيضاً لسنا آمنين، لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين. أين الخلل؟ أجاب في هذه الآية عن الخلل، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذاً ماذا ينفعنا؟ قلب سليم، أضاعوا الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، بل يعني تفريغها من مضمونها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. خمس دول إسلامية محتلة الآن، نهبت ثرواتها، قتل شبابها، ملايين ملايين قتلوا وأعيقوا وشردوا، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين في قواعد ثابتة، في قوانين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. والله عز وجل وعدنا بالنصر، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذاً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. القلب السليم لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله. من هنا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً. يعني بطولتك الأولى أن تملك قلباً سليماً، قلب مؤمن، قلب طاهر، قلب مقبل، قلب متمسك بأهداب الشرع، قلب جعلك تختار زوجة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. القلب السليم مع إحكام الصلة بالله سبب النصر، والله عز وجل قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، الإيمان المنجي، هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله. بعض الأسرى الذين وقعوا أسرى في معركة بدر قال: نحن معنا مال يا رسول الله، لكن اسمح لنا أن نسافر ونأتي بالمال. المؤمن كما قال النبي الكريم: كيس فطن حذر. واحد أراها ضعيف اللغة كيس قطن المؤمن، قال له: سيدي شو كيس قطن؟ قال له: قلبه أبيض يا ابني، ولين بالمعاملة. المؤمن كيس فطن حذر. فالله عز وجل قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يعني الله عز وجل أخبر النبي أن هذا الطلب غير مشروع.

0: مشروع، أرادوا بهذا الطلب أن يفروا من الأسر، وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. لذلك إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. النقطة الدقيقة أيها الإخوة أن الإنسان حينما يكون مع الله فإن الله معه في آيات كثيرة. دققوا في هذه الآيات. إذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة لا تعني إلا أنه يعلم ما أنتم عليه، معية العلم فقط، معية العلم. أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع التوابين، قال هذه معية خاصة، معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والفوز. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. لذلك الآية الكريمة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. ونحن في درس قادم إن شاء الله نتحدث عن آية دقيقة جداً، والعالم الإسلامي اليوم في أمس الحاجة إليها. أقرأها لكم قراءة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذه الآيات إن شاء الله نشرحها بتوفيق الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني

0: من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل، العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
2: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
3: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
2: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
4: والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: عابدين على اللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو،
8: يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع

0: التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
0: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0378-1010-25.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين

0: إن عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حاجه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
7: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
6: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
8: حين ينام أطفال

0: العالم في أحضان أهلهم. هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 0794531740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس

0: أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي سنتكلم فيها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى، سنتكلم فيها عن موضوع مهم يخص كل إنسان، يخص كل مسلم، حيث إن الله عز وجل قد خلق الناس وهيأ لهم استعمار الأرض وسخر لهم كل ما فيها من خيرات، ولم يتركهم عبثا، بل وضع لهذا الإنسان غاية ليعيش حياته من أجلها. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل رسول كان يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكان مجيء الرسل كلهم من أجل إيصال رسالة الله تبارك وتعالى للبشرية، ليعبدوه ويشكروه ويعظموه. نتعرف اليوم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا إذاعة القرآن الكريم، عن هذا الموضوع، موضوع العبودية لله عز وجل، وكيف تتحقق هذه العبودية في هذا الزمن الذي يعني قد المغريات والانشغالات كثيرة. كيف نحقق معنى العبودية لله عز وجل؟ ويسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن نستضيف فضيلة الشيخ علي القادري، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.
0: الله يكرمك. العبودية لله تبارك وتعالى، بداية، ما معنى العبودية لغة واصطلاحا؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الذي خلق الخلق ليعبدوه، ومن عليهم بنعمة العقل ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله ومصطفاه، طب القلوب ودوائها وعافية

0: الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتورنا الفاضل، يعني هذا موضوع صراحة يعني في غاية الأهمية، ولذلك اسمح لي بداية أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا البرنامج وعلى هالبرامج الهادفة التي تنور طريق المسلم في سيره وسلوكه إلى الله تبارك وتعالى. فجزيل الشكر والعرفان لهذه الإذاعة، الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، على هذه البرامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أجعلها في صحائف أعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع العبادة موضوع في غاية الأهمية، ويكفي ما ذكرته حضرتك عند قولك، يعني قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا حرف يستخدم للحصر، أي أن غاية خلق الخلق هو العبادة. وبالتالي من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يعلم ما هي العبادة، هذا كأنه ما ولد في هذه الحياة، لم يعرف الغاية التي خلق من أجلها. وهذه طبعا علامات تردي. لذلك إن من أولى الأولويات أن يتعرف المسلم على العبادة، لأنها سبب وجوده، وهي سبب فلاحه يوم القيامة أو شقاوته والعياذ بالله.
1: يعني إذا كان الله عز وجل أخبر بأن هذا الهدف
0: الغاية
1: والغاية،
0: وتدخل وتخرج من الدنيا وأنت ما تعرفت عليها، هذه طامة كبرى. لهذا لعل هذا الموضوع أيضا دكتور يعني هو علاج وحل لمشكلات العالم أجمع، النفسية والمادية. شوف الله ماذا قال في كتابه العزيز في أول سوره طه، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن
1: لتشقى.
0: إذن هذا القرآن وما فيه إن طبق على أرض الواقع فهو للسعادة يقينا. وفي نفس السورة في آخرها قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويوم القيامة أيضا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هنا نسيتها أي أهملتها، لم تكترث لها.
1: أنت بتعرف
0: أخبرتك بأنك خلقت للعبادة، وأنزلت إليك، أنزلت إليك الكتب السماوية، وأرسلت الرسل، وبين لك لماذا خلقت، ثم رغم كل هذه الأمور أدبرت وأعرضت وأقبلت على دنياك، فالآن تهمل كما أنك أهملت هذا، تنسى كذلك اليوم تنسى، لا يضل ربي ولا ينسى. إذا الموضوع مهم جدا يتعرف عليه كل مسلم.
1: نعم.
0: نعم. ودائما عندما ندخل على أي مصطلح نود أن نعرفه في اللغة والاصطلاح. طب لماذا؟
1: نعم.
0: قال: اللغة العربية في وضعها اللغوي لها معاني.
1: صحيح.
0: ثم جاءت الشريعة الإسلامية أحيانا

0: في وضعها اللغوي لها معاني.
1: صحيح.
0: ثم جاءت الشريعة الإسلامية أحيانا المعنى الشرعي، لأن الله تعبدنا بالمعاني الشرعية لا بالمعاني اللغوية. فمن حصر الألفاظ بالمعاني اللغوية فقط خرج عن مقصد القرآن الكريم، وهذا ما نجده اليوم في كثير من يثير الشبهات، فيعرف الصلاة بالدعاء، أي الدعاء لغة، الصلاة لغة الدعاء، ثم يجعل كل من دعا الله قد صلى وبالتالي فهو من أهل الجنة وإن لم يكن مسلما. وهذه يعني من الإشكاليات والشبهات التي تثار حول القرآن وحول هذا الدين. لذلك عندما نقول لغة واصطلاحا نريد أن نبين ماذا كانت تعني وتقصد العرب بهذه الكلمة قبل الإسلام، وكيف جعل الإسلام منها معنى خاص، وما العلاقة التي تربط بينهما. دائما هنالك خيط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فلذلك العبودية بالمعنى اللغوي هي مأخوذة من الفعل الثلاثي عبد، العين والباء والدال، وهذه الأحرف الثلاث يعني كلها تشير إلى معنى الخضوع، الانقياد، التذلل. لهذا نقول عبدت الطريق، أي ذللتها لكي تصبح سهلة للسير عليها، عبدت ذللت. يعني في اللغة العربية أصلا استعمل هذا اللفظ للتذلل والانقياد والطاعة والخضوع بشكل عام. ثم جاء الإسلام ليتفق أهل الإسلام على أن العبودية في المصطلح الشرعي لها يعني تصل بهذا المعنى، التذلل والخضوع والانقياد، لكن لمن؟
1: لمن؟
0: لله. كيف؟ بما يحبه ويرضاه. وهذه نقطة مهمة جدا دكتورنا. الإسلام كله جواب على سؤالين. الإسلام جواب سؤال. على سؤالين.
1: السؤال الأول
0: كي من تعبد لتتعرف على الله، لأنه لا يمكن أن أسمي عبودية لله وأنت تعبد من تجهل. تعبد الله تبارك وتعالى، لذا قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: وتعالى. لذلك نظم أهل التوحيد القصائد والمتون العلمية التي تبين ما يجوز بحق الله وما يجب بحق الله وما يستحيل بحق الله، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. صفات تتعرف على الله، لأنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. أنت تريد بالتوحيد أن تثبت واحدا لا شبيه له، كما عرفها بعضهم قال إثبات ذات لا تشبه الذوات وغير معطلة عن الصفات التي أخبر بها سبحانه وتعالى. وبالتالي أول سؤال: من تعبد؟ هل تعرف من هو الله؟ إذا عرفت الله يقينا ستحب الله، إذا عرفت الله سوف تخاف من الله، إذا عرفت الله ستطيع الله، إذا عرفت الله كنت عبدا لله. فسر الإعراض عن الله تبارك وتعالى
1: عدم المعرفة،
0: الجهل بالله،
1: الجهل.
0: الجهل بالله. هذا أول سؤال. السؤال الثاني: كيف تعبد؟ لأن الله تعبدنا بما أراد لا بما نريد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أنا سأتعرف أيضا على كيف أعبد الله تبارك وتعالى. أرسلك الله رسولا وقالك: لقد كان لكم في رسول الله النموذج الذي يريد، هكذا صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نأخذ عنه عليه الصلاة والسلام كل ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. عندئذ لذلك ماذا قال الفضيل ابن عياض في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن كان هذا محور آخر، لكن قال العمل الأحسن، قال ما كان أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، قال أصوبه على طريق المصطفى صوابا، لا تأتي بدين من عندك، لا تأتي بعبادة من عندك، وإنما عبادة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وتكون صحيحة. ثم أخلصه الإخلاص، ألا تريد بهذا عمل إلا الله، ولذلك تريد بالعمل أن تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وذلك العبودية، العبودية بهذا المعنى، أنك تفعل فعلا يقربك من مولاك سبحانه وتعالى، الذي تعرف من هو وتعرف كيف تتقرب إليه من خلال ما عرفك به. والعبودية أيضا دكتور هي قسمين، قالوا عبودية قهرية وعبودية اختيارية. عبودية قهرية وعبودية اختيارية. أما العبودية القهر، خضوع جميع الخلائق للمؤمن والكافر والإنس والجن حتى الجمادات لقضاء الله تبارك وتعالى وتدبيره في هذا. فالشمس تشرق وتغرب رغم أنفها، تعبدا لله. وكذلك كل قوانين الكون التي أودعها الله في هذه الأشياء. الموت، الكافر والمسلم يموت يخضع. لذلك عبر عن هؤلاء رب العزة في القرآن، قال عبيد، قال عبيد. لذلك قال: وما ربك بظلام
1: للعبيد.
0: للعبيد المسلم والكافر والجميع، كل العبيد هؤلاء عبيد، لأنهم قهروا بقضاء الله الكوني. وعندي أنا اللي هي العبودية الاختيارية،
1: عباد
0: أن
1: الرحمن.
0: تقول أشهد أحسنت وعباد الرحمن، أطلق عليه لفظ عباد غير عبيد. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، إلى آخر الآيات التي تبين صفات هؤلاء. فكل ما خلق الله هو عبد لله، إما قهرا وإما اختيارا، وإما قهرا واختيارا، المؤمن قهرا واختيارا. نعم. فلذلك نجد أن ابن عطاء السكندري لما سألوه عن العبودية، قال: العبودية في أربعة خصال، وهؤلاء يتكلمون عن أعلى مقامات العبودية. قال: الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود. أنت عبد لله، كما أن لله عبودية عليك عند النعم تشكره، كذلك لله عبودية عند المصائب وهي الصبر. فلذلك العبودية ليست فقط مجرد أنك تصلي وتصوم. اليوم هذه إشكاليتنا دكتور، إشكاليتنا بأنه ننظر إلى العبادة. الآن أسأل واحد: إيش العبودية؟ بقول صلاة وصيام زكاة حج وخلص. طيب وين باقي ذلك؟ وأي الأخلاقيات؟ ما حكم الصدق؟ ما حكم الأمانة؟ حسن الأخلاق كلها، حسن الجوار، بر الوالدين، ما حكم أن تتقرب إلى الله بأن تأخذ دورك فقط إذا وقفت على طابور، في أي طابور، في أي طابور إن شاء الله، في على مخبز، عندما تكون سائق سيارة ثم تريد أن تأخذ حق الغير، أو تقف في مكان تغلق فيه الطريق على الآخرين، ما هو حكمه؟ هذه العبودية. لذلك العبودية تشمل كل مناحي الحياة، ولأن العبودية في غاية الأهمية دكتور.

0: يعني
1: نعم
0: قد بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال
1: نعم
0: لسيدنا معاذ،
1: نعم
0: قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله قال
1: هذا حق الله على العباد.
0: حق
1: نعم
0: الله، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
1: من
0: ما في
1: أمرهم.
0: خيار،
1: نعم
0: تعبد الله كما أراد لا كما تريد أبدا. ولذلك حقيقة العبودية أن تسقط إرادتك أمام إرادته،
1: نعم
0: فلا إرادة للعبد أمام إرادة الله سبحانه وتعالى.
1: وتعالى
0: من فهم هذا المعنى شو قال؟ قال فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، وأنا أصلا مخلوق للعبادة، والعبادة توصلني إلى رضاك، والرضا يوصلني إلى الجنة
1: الجنة.
0: والنعيم يوم القيامة. بخلاف ذلك
1: نعم رضيت
0: سأكون
1: ولا سخطت أنا
0: بالضبط.
1: سأل.
0: قال فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، رضا
1: نعم
0: الناس ما بيهمني، لأنه رضا الناس قالوا غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فدعك مما لا يدرك واسعى
1: إلى ما
0: وهرول بكل ما أوتي القوة وراء ما لا يترك، رضا الله سبحانه وتعالى. لذا قالوا فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب،
1: نعم
0: وليت الذي بيني وبينك عامر،
1: عامر
0: وبيني وبين العالمين خراب،
1: خراب.
0: إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. سيدنا العبودية الحقيقية التي نتكلم عنها، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث سيدنا مسلم، عندما جاء جبريل وسأل النبي عن الإسلام، إحسان
1: نعم
0: الإيمان، قال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا أسمى مراتب العبودية، عندما تحقق مقام الإسلام ومقام الإيمان، ثم ترتقي إلى مراتب، إلى أعلى مرتبة وهي مرتبة الإحسان، تستشعر وكأن الله يراك، تستشعر رقابة الله تبارك وتعالى. لهذا سيدي عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى في المعراج،
1: نعم
0: ماذا قال الله تعالى؟ قال سبحان الذي أسرى
1: بعبده،
0: لما لم يقل بحبيبه وهو كذلك، ولم يقل بنبيه وهو كذلك، ولا برسوله وهو كذلك، وإنما قال بعبده،
1: بعبده.
0: إشارة إلى أن ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام من مقام في علاقته مع ربه إنما كان بسبب حسن العبودية.
1: العبودية إذن هو مقام،
0: أفضل مقام
1: مقام عالي.
0: وأرقى
1: طيب
0: مقام.
1: طيب
0: نعم
1: سيدي، احنا بدنا نأتي إلى هذا الموضوع، ولكن التأصيل الشرعي، وربما أنت ذكرت يعني في آيات من القرآن
0: نعم
1: الكريم وفي السنة النبوية يعني مصطلح وكلمة العبودية، ويعني عباد في القرآن الكريم وعبيد، يعني فرقت أيضا بينها وبين هذه الكلمة عباد وعبيد.
0: نعم
1: لكن نريد أن يعني مزيد من التأصيل لهذا الموضوع في القرآن وفي السنة النبوية.
0: سيدي عندما نقول العبودية انقياد،
1: نعم
0: والعبودية خضوع،
1: خضوع،
0: والعبودية تذلل، الدين في كليته تأصيل لهذا المعنى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت انظر إلى المراتب. أولا فلا ربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، قال حتى، حتى هنا الغاية، لغاية إيش؟ أولا يحكموك فيما شجر بينهم، أن أول شيء أن تقبل حكم الله تبارك وتعالى. اثنين قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حكم الله تبارك وتعالى لصالحك أم ليس هو كذلك على حسب رؤيتك، فإنك لا تجد في نفسك حرجا من هذا، من هذا ليس فقط هذا، بل وتسلم تسليما، ترفع الراية البيضاء وتؤمن وتدعو بأن هذا هو الحق من عند الله، وأنا أقبله وأنا على يقين بأنه هو الخير كله. فقمة العبودية، وقال يعني أنا أقول أعلى المقامات مقامات الرضا، أن ترضى عن فعل الله تبارك. ليه؟ لأنك أولا تعلم أن كل ما في الوجود إنما هو من فعل الله. إذا كان عندك اعتقاد غير اعتقاد مشكلة، كل ما في الوجود مما تراه
1: قدر الله عز وجل،
0: بقدر الله وبفعل، والله خلقكم وما تعملون. طيب والأمة كلها متفقة بعلمائها على أن فعل الله مصلحة محضة، مصلحة منفعة، والمصلحة إما أن تكون بجلب منفعة أو بدرء مفسدة. هذه المصلحة يقينية؟ نعم يقينية. طب أنا أدركها؟ قد أدركها وقد لا أدركها، لكن يقينا أن ما دام أن هذا هو فعل الله فهو مصلحة بلا شك. طب إذا كان من عند الله وأنت متيقن بأنه مصلحة، هل هنالك مجال للاعتراض
1: أو الشك؟
0: أم فقط ترفع الرادة، سمعنا وأطعنا غفرانك
1: تام.
0: ربنا، انقياد تام. لذلك دكتور ليش خلينا احنا أولا ينبغي أن تتعرف على الله.
1: نعم.
0: لأنه أنت سيدي إذا جهلت الله وجهلت قدرة الله وجهلت حكمة الله ستعترض. لكنك أنت لا تعترض على من تعرفه.

0: تثق برأيه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بالسماوات العلى وعاد وقالت قريش تعال يا أبو بكر اسمع، صاحبك يدعي أنه يعني عرج به للسماوات العلى وإلى البيت المقدس في جزء من الليل، قال إن قالها فقد صدق. ثقة بإيه؟ ثقة برسول الله على الصادق الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. طب كيف إذا تعرفت على الله وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه حي مريد قادر علام، وأنه سبحانه وتعالى حكيم يفعل كل شيء لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وذلك دكتور كما ذكرت حضرتك ما من نبي جاء إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا بنفس اللفظ اللي يأخذ، يعني أنا أدعو المستمعين أن يضع هذه الآية في على البحث القرآني، سيجد أن كل نبي جاء بنفس اللفظ، ما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك دكتور يعني أنا أقول لا إله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ ما تعني لا إله إلا الله؟ الكلمة التي هي بوابة دخول الإسلام، بواب الدخول الإسلام باب واحد فقط، أما الخروج منه فهو ثلاث أبواب. دخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الخروج من الإسلام قد يكون بكلمة باب الكلام، وقد يكون باعتقاد، وقد يكون بأفعال، ثلاث أبواب. طيب إيش يعني لا إله؟ قال هذا نفي، نفيت الآلهة، ما ظلش عندك آلهة نهائيا، لا إله ثم قلت إلا الله، أثبت نفي وإثبات، نفيت الآلهة عن كل شيء وأثبته لله فقط. ومعنى لا إله الله لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثر الآن، اليوم بالهند كم معبود من الفار وجر، مئات بل آلاف المعبودات الآن تعبد فيه في الأرض، لكن من الذي يستحق العبادة؟ لا إله إلا الله، فقط الله سبحانه وتعالى هو الأهل لذلك. لذلك يعني نجد أن كلام وقد اعترض عليه البعض، وإن كان يعني يعترض عليه بفهم خاطئ، أن الله يستحق العبادة، فلو أنه ما خلق جنة ولا نار ألا يستحق أن يعبد؟ لذلك أعلى المقامات، أعلى المقامات أعبد الله لأنه أهل لهذا.
1: نعم. ليس خوفا من عقابها أو طمعا في جنة.
0: نعم نحن نخاف من النار ونحن نريد دخول الجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك بالنار، وهذا مطلوب، والنبي تعوذ وطلب الجنة ونحن نفعل كذلك ونريد أن ندخل الجنة. لكن لو لم يخلق لا جنة ولا نار ألا يستحق العبادة سبحانه وتعالى؟ إنه يستحق، لأنه فقط الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى إلى المراتب العلى بس فقط بعبده. وهذه اللفظة جاءت في هذا المكان بالذات تدلك على أن أعلى المقامات احتاجت إلى أعلى المقامات بين في العلاقة مع الله بأعلى المقامات في العبودية في العبودية. نعم والله تعالى أعلم.
1: يعني سيدي لو رجعنا إلى معنى العبودية، معنى التذلل والخضوع والانقياد، وأيضا بعضهم عرف يعني بأنها القيام بأدب الربوبية ومع شهود ضعف البشرية.
0: نعم.
1: فأنت تعظم الله عز وجل مع يعني
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أبدا. نعم. أبدا.
1: الآن السؤال يعني سيدي، هل كل ضعف، هل كل تذلل أو خضوع يصدر من الإنسان بطبيعته البشرية؟ يعني إنسان قد يخاف من فلان على رزقه مثلا.
0: نعم.
1: هذه الصفات التي تلازم البشر من تذلل وخضوع وانقياد، ربما هل يعني كل تذلل أو خضوع هو عبودية؟
0: جميل.
1: وكيف نفرق بينها وبين العبودية لله عز وجل؟
0: جميل، بس دعني قبل أن أدخل إلى هذا المحور أن أعرج على يعني قضية مهمة جدا. المعنى العبودية اللي ذكرناه،
1: نعم،
0: فهي شاملة لكل مناحي الحياة، ولذلك ماذا قال عليه السلام؟ قال اتق الله حيثما كنت،
1: نعم،
0: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث ينظم علاقتك بالله أولا، اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت أينما كنت،
1: نعم،
0: في أي زمان في أي مكان. نعم. قال وأتبع السيئة الحسنة
1: تمحو.
0: هذا حق نفسك عليك أنك إذا أخطأت أن تمحو هذه حتى تنجو يوم القيامة. وخالق الناس بخلق حسن، حق من تتعامل معهم. لذلك الإسلام إذا فتحنا باب العبادات، باب كتب الفقه، نجد العبادات والمعاملات، ونجد الأحوال الشخصية، ونجد العلاقات الدولية، ونجد السياسة الشرعية، ونجد قد أبواب نظمت الحياة لكل مناحي الحياة. فالمسلم المسلم عبد لله في سكناته وفي حركاته في أكله وشربه ونومه إلى غير ذلك. فالإسلام والعبودية غير محصورة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، محصورة بكل كلمة تصدر عن لسانك. العبودية في كل نظرة تنطلق من عينك، العبودية في كل ما تسمع، في كل

0: موانع التي أو المانع الذي يمنع أن تكون عبدا لله عز وجل؟ يعني واسمح لي سيدي أن أعرج على آية قرآنية، و يعني أقرأ هذه الآية. الله عز وجل يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب
1: لا
0: لا
1: يفقهون بها،
0: يفقهون بها، ولهم أعين
1: لا يبصرون
0: لا
1: بها،
0: يبصرون بها، ولهم آذان
1: لا يسمعون
0: لا
1: بها،
0: يسمعون بها، أولئك كالأنعام
1: أولئك هم
0: بل هم أضل أولئك
1: هم
0: هم
1: يا
0: الغافلون.
1: لطيف.
0: يعني أنت بما أن الوظيفة الأساسية للإنسان هو عبادة الله عز وجل، ف يعني الغفلة هي مما يمنع أن تكون عبدا لله عز وجل. نريد أن نفصل في هذه المسألة، وهل هناك موانع أخرى يعني تمنع
1: نعم
0: العبد؟
1: دكتور، اقترب الناس حسابهم في غفلة،
0: نعم
1: وهذه الغفلة لها أسباب كثيرة، لكن العنوان العريض الذي ينبغي لكل مسلم أن يعرفه: أن الذي يصدك عن الله هواك.
0: الهوى.
1: هذا كعنوان عريض.
0: نعم
1: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله
0: هو
1: الله
0: لم
1: على علم.
0: يصبح عبدا لله عز وجل، وإنما أصبح
1: تابع
0: عبدا
1: تابع تابع
0: لهواه.
1: لهواه تابع لهواه وذاك. وأما في الآية الكريمة: وأما من خاف مقام ربه، وإيش كمان؟
0: ونهى
1: ونهى
0: النفس
1: النفس
0: عن
1: عن الهوى
0: الهوى.
1: فإن الجنة هي الم... إذن الذي يصدك عن الله تبارك وتعالى هو هواك. ومتى ما خالفت هواك لقد نجوت من إبليس، ومن لأن الهوى هو سلاح إبليس في
0: إبليس.
1: إغواء الإنسان، كما قال الحمداني، قال: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. إبليس
0: والدنيا
1: والدنيا ونفسي والهوى،
0: والهوى.
1: كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إبليس يسلك في كل طريق في طريق مهالكي، والنفس تأمرني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآراء، وزخرف الدنيا تقول: أما ترى حسني وفخر ملابسي وبهائي. اليوم المغريات كثيرة، لذلك من العوائق والعلائق التي تمنع سلوك الإنسان لمعرفة الله الشبهات من جهة والشهوات من جهة.
0: الشهوات
1: الشبهات إشكالية عقلية فكرية
0: عقلية. نعم
1: تحتاج إلى علم والارتباط بالعلماء الربانيين الذين أخذوا العلم عن مشايخهم بالسند المتصل إلى رسول الله
0: صلى
1: صلى
0: الله عليه
1: الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم. سيدي، قضيتين مهمات يحمل المسلم من أن يعني يلبس عليه في دينه. قضيتين مهمات: أولا السند
0: السند
1: المتصل، لا تأخذ علمك إلا عمن وصلك العلم من خلال السند المتصل.
0: السند
1: تقول:
0: المتصل.
1: والله أنا أخذ العلم عن فلان، فلان من شيخه؟ طيب شيخه
0: هو
1: من
0: عن
1: شيخه؟
0: كتب.
1: حتى رسول الله إذا انقطع قل له: السلام عليكم. أبدا، السند المتصل، ثم ما أجمعت عليه الأمة، الحصن الحصين لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ظهر لنا من قال أن حجاب المرأة ليس بواجب،
0: واجب.
1: وأن هذا الحجاب هو من أعراف الناس، فإن لبسوا لبسنا وإن خلعوا خلعنا. واتفقت الأمة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، قديما وحديثا، اتفقت الأمة على أن
0: تغطية
1: حجاب
0: الرأس.
1: المرأة وغطاء الرأس واجب شرعي، وهو شعار الإسلام، وهو شعار الإسلام. ولذلك الإجماع والسند
0: والسند.
1: المتصل هما السلاحان الذين من خلال المسلم يدافع عن ثوابته،
0: نعم.
1: يدافع عن عقيدته، يدافع ويحمي نفسه من الشبهات. هذه الشبهة تحتاج إلى علم. قال: والشهوة تحتاج إلى تقوى. الشهوة تحتاج إلى تقوى.
0: تقوى.
1: الشهوة شهوة المال، شهوة النساء، شهوة المناصب، هذه تحتاج إلى تقوى حتى تحميك من أن تنزلق في مزالق مستنقعات الدنيا وما فيها، فتبتعد من خلالها عن الله تبارك وتعالى، وتقع بالمحرمات: نظر محرم، كلام محرم، سماع محرم، أكل مال محرم. وعليها قيس الشهوات والشبهات: العلم والاتصال بالمشايخ المربون الذين مؤهلون لذلك،
0: نعم يقيك من
1: وأيضا
0: الشبهات. نعم
1: الاتصال بالمشايخ والعلماء الذين اختصوا بتزكية النفوس لكي يربوا عندك التقوى، فتحمي نفسك من الشهوات ومن الشبهات.
0: والشبهات.
1: لذلك الآن الدكتور، مرض القلوب مثلا، قولوا أمراض القلب، نحن جميعا نعلم ونقرأ في كتاب الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب
0: قلب سليم.
1: إيش؟ قلب سليم. قلب
0: نعم
1: ليس فيه كبر ولا حسد ولا غضب ولا عجب، ليس فيه سخرية ولا استهزاء ولا فيه احترام طب هذه الأمراض إن وجدت في القلب أصبح غير سليم، طب كيف ينجو يوم القيامة؟ طب ما هو الكبر؟ طب ما هو الحسد؟ طب هل أنا حسود؟ لو سألت الناس كلها: هل أنت حسود؟ لن يقول لك أحد أن أنا حسود فعلا. لكن هل هنالك ضابط الحسد مثلا؟ نعم، الضابط أنك إذا ما سمعت

0: بأن فلان من الناس جاءته نعمة عظيمة شعرت بضيق داخلك، أو إذا سمعت أنه قد وقعت به مصيبة شعرت بنوع من الارتياح، أنت حسود وإن لم تعترف. طب إذا تعلقت قلوب بالدنيا يقينا سأحسدك، إذا همي همي أنا أصبح دنيا، همي مال، همي سلطان، أني أنا أرتقي في مراتب الدنيا، همي أنا أني أنا أجمع فلوس، يقينا إذا جاءك فلوس أكثر مني وإن كنت أخي ابن أمي وأبي سوف أغار منك، وبالتالي سأحسدك، وبالتالي سأحاول أن يعني أؤذيك بأي طريقة. إذن هذه أمراض القلوب هي معوقات تعيقك عن الوصول إلى الله. دكتور نقول عبودية لله لا يعني أنك تصلي خلاص. أنا أسأل سؤال اليوم، ليش بنصلي إحنا ولا ننتهي عن الفحشاء والمنكر مع أن الله قال إن الصلاة تنهى. لماذا لا تنهى؟ هل العيب بالصلاة أم بالمصلي؟ لأن المصلي ما دخل الصلاة وهو في يعني في قلبه معاني العبودية لله والخضوع والانقياد. وبعض الناس الصلاة أصبحت عبارة عن إيش؟ هي عادة تكررت فقط لغير. طب يأتي الصيام، وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش
1: تتقون.
0: قالوا التقوى كلمة جامعة لكل معاني البر. التقوى مقام عالي، التقوى ما في نظر محرم.
1: نصلي ونطلع من شهر رمضان
0: وحالة.
1: يعني بالعكس تكثر ممكن بسيط وممكن
0: بل تكثر خلافاتنا في رمضان.
1: صحيح.
0: طب لماذا؟ إذن في إشكالية، الإشكالية في فهمنا لمراد الله، الإشكالية في فهمنا للصيام والصلاة والحج. لماذا نختلف في الحج ونختلف على كرسي في الباص وإحنا مروحين من العمرة؟ لماذا؟ لأننا ذهبنا دون أن نفهم المقصود. هل الله بحاجة إلى ركوعنا وسجودنا؟ الله محتاج إلى طوافنا وسعينا؟ عندما تسعى بين الصفا والمروة
1: هي قمة العبودية والطواف.
0: تذكر نعم. تلك المرأة التي في ذلك المكان قال لزوجها الله أمرك بهذا؟ اذهب فإنه لم يضيعنا. تذكر أنك تطوف في بيت الله الحرام. إذن تحتاج أن ترتبط بمشايخ أهل التزكية وأهل التربية الذين يأخذون بيدك من خلال العلم، العلم والعمل بالعلم. وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. وكل أسف الدكتور اليوم قد تجد شخص حافظ لكتاب الله وحافظ الصحاح ويتكلم بلسان الغيور على دين الله وهو متكبر. طب إيش سبب كبره؟ القرآن، لأنه حفظ تكبر. هذا مسكين أخذ الشيء من النعم أنعم الله عليه سبحانه وتعالى ولكنه غفل عن المنعم وانشغل بالنعمة، فاستشعر وضحك عليه إبليس بأنه حصلها بمهارته فعظمت نفسه فصار يشوف حاله أحسن من الناس. الكبر لذاك الكبر له يعني قسمين، قال إما أن تحتقر الناس وإما أن ترى أنك أرفع درجة من الناس، وكلاهما كبر. تمام. والمتكبر قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأنت لما تنظر لإنسان وتستشعر بأنك أنت أفضل منه، أنت أحسن منه، بناء على إيش طيب؟ بناء على وظيفة، بناء على شهادة، بناء على أولاد،
1: نعمة
0: على عشيرة،
1: رزق،
0: على رزق، على نعمة أنعم الله بك عليها. فأنت متكبر سواء اعترفت
1: أم لم تعترف.
0: طب الآن شو نعمل؟ أنا بدي أروح عند الشيخ الطبيب، طبيب القلوب، بده يشخص المرض تبعي ومن ثم يعطيني الدواء. وأحسن دواء مرافقة صحبة أهل الله وكثرة ذكر الله على الترتيب الذي يكون مع المشايخ ومع العلماء يعلمونك، لأنه كثرة الذكر الله قال الذكر له أنوار، وهذه الأنوار إذا دخلت قلب المؤمن قال أحرقت ما فيه، أحرقت ما فيه من كل معاني الأمراض، أحرقت فيه الكبر والحسد، أحرقت فيه ما قد يعني يكون في القلب من آثار الذنوب. قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في القلب نكتة سوداء. طب إيش نعمل؟ قال فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. طب وإذا ما تاب؟ معصية على معصية نكتة سوداء. قال حتى قال ذاك الران الذي أخبر الله كلا بل
1: ران
0: على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اليوم دكتور مع الفيسبوك ومع غيره قديش في نظر محرم،
1: الرانات كثير،
0: قديش في نظر محرم، قديش في سماع محرم. طب مجالسنا، مجالسنا اليوم غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية، قديش فيها محرمات. كم ذاك المؤمن متى من غمس في مقام العبودية فهم أن هذا حرام. أنا أقول سبحان الله، الآن اليوم إحنا نطلع في السيارة في معنى إشي ما يسمى الجي بي أس، بدك تروح على مكان معين تعطي أنت الأمر أنه أنا سأذهب إلى مكان الفلاني.
1: نعم.
0: وهو يأخذ بك من مثلث إلى دوار إلى كذا
1: وباختصر عليك الوقت.
0: والجي بي أس الذي يأخذك إلى الجنة هو القلب. الجي بي أس إذا كان عطلان بيوديك على محل ثاني، صح؟ وكذلك القلب إن لم يكن سليما أخذ بك إلى غير الجنة.

0: الجنة
1: غير
0: وما
1: الجنة.
0: في غير النار. طب حتى يسلم القلب، العلم والعمل بالعلم وكثرة ذكر الله وصحبة الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب يا ربي أنا اتقيت الله، اتقوا الله، اتقيت الله، ليش أكون مع الصادقين؟ لن تحافظ على تقواك ولن تزداد بالإيمان إلا بصحبة الصالحين، فإنما يأكل الذئب من القاصية. أنت لحالك الخوف عليك كبير كبير. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا على الصحابة الكرام، شيخهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا
1: اللهم
0: عنه،
1: صل وسلم عليه.
0: أخذوا عنه العلم، وأخذوا عنه العمل، وأخذوا عنه الحال، وأخذوا عنه كل ما ينبغي أن يؤخذ من الإسلام ينقله إلى التابعين، ومنهم كذلك الصحابة الكرام انتشروا، وأصبح التابعون كلهم
1: نعم
0: مريدين وطلاب عند الصحابة
1: عند
0: الكرام،
1: الصحابة الكرام.
0: وهكذا إلى وما زال ينتقل. ليش؟ أنا حكيت لك في البداية، قلت لك أن يكون العلم منقول بالسند المتصل إلى رسول
1: رسول
0: الله
1: الله صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه وسلم،
1: وسلم.
0: مقطوع السند عراسنا من فوق، اجتهد جاب علم عراسي من فوق، لكن أنا لا أخذ منه لأنه عندي من هو اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي ماسورة مي واصل من واصليتي من رأس النبع، ليش حتى أخذ من الفرع اللي مش عارف منين جاي ميته أنا؟ ولذلك لا يحميك ويحمي عبوديتك إلا أن ترتبط بأهل العبودية. أنا أقول والله هذا الزمان إذا وجدت أخا لك في الله يذكرك بالله ويأخذ بيدك إلى الله تشبث به، فإن هؤلاء كالكبريت الأحمر نوادر. العلاقات أصبحت مرتبطة بمصلحة الدنيا،
1: صحيح.
0: ومتى ما انتهت المصالح انتهت العلاقات، والكل يعاني من ذلك. ليه؟ لأن الهدف والغاية تبعتنا أصبحت الدنيا مش آخرة. قال همك ما أهمك، همك
1: ما
0: ما
1: أهمك.
0: أهمك، أنت تهتم لما هو يهمك أصلا. فأنت الآن اليوم إذا واحد عمل عزيمة في البلد وما عزمك تتضايق، لأنه هذا هم بالنسبة لك. لكن لو فات صلاة الفجر دكتور، طب لماذا أنت تربط المنبع السبعة
1: عشان
0: وقبل
1: دوام
0: ساعتين بأذن الفجر ليش ما قمت على صلاة الفجر؟
1: صحيح،
0: لأنه 400-500 دينار آخر الشهر أهم من صلاة
1: أهم
0: الفجر.
1: من صلاة الفجر.
0: ولو أنك تؤمن بأن الرزاق هو الله لكان همك على صلاة الفجر أكثر مليون مرة من الساعة سبعة.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن الرزاق هو الله. إذا أنت تعلم أن الرزاق هو الله، لكن بكل أسف هذه معلومة يقينية فقط في العقل لم تنزل إلى القلب.
1: إلى القلب. نعم.
0: إحنا بدنا المعلومات هذه تنزل إلى القلب لتستشعر أن الله يراك، وتستشعر أن حياتي بين يدي الله، وتستشعر بأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. فعندئذ تصبح عبد على مراد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني مرة سألني أحدهم قال شيخ والله حاب أقوم الليل بس مش قادر،
1: مش قادر يقوم الليل.
0: نفسه، وهذا يقول غالب أهل الإسلام.
1: نعم.
0: قلت له يعني عندك أنت روح وجسد، الجسد طبيعته أرضي ترابي، الجسد غذاؤه طعام وشراب ومناسف وشمات هواء ودخان وسهرات وتلفزيون وفيسبوك،
1: ملذات
0: ملذات شهوات، والروح غذائها قرآن وذكر وعبادة وطاعة وصحبة طيبة. عندما تعطي البدن حقه وتهمل الروح فإن البدن يصبح أقوى من الروح، فتطلب الروح في الليل أن تقوم الليل، لكن البدن يقول لها
1: نامي
0: نامي، خلاص الأمر لمين؟ للقوي، والبدن أقوى. فإذا فعلت العكس وجاهدت نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، جاهدت نفسك وزكيتها وأجبرتها على الطاعات في البدايات وألزمتها الطاعات،
1: تقوى الروح.
0: تترقى الروح وتقوى الروح ويضعف البدن بالصيام. قالوا النفس كالحصان أو الفرس الغير مروض
1: الجامح. نعم.
0: الجامح ترويضه يحتاج إلى قضيتين، قال أن تتعبه وتجيعه. تتعبه
1: خلاص
0: بالطاعات.
1: نعم.
0: تتعبها بالصلاة بالجامع، وإذا في مجال اثنين وخميس صيام قيام للركعتين، تتعبها شوي. قال وتجيعها، تخفف، تخفف الشهوات، خفف طبعا مش المحرمات، المحرمات ممنوعة، لكن تخفف مثلا الطعام والشراب. لذلك لأنه أكثر شيء يؤذي الإنسان فضول الطعام، فضول الكلام، الفضول اللي مش حرام.
1: نعم.
0: فضول الطعام، فضول الكلام،
1: زيادة
0: فضول الزيادة هذه دعك منها، خذ بس القدر، القدر الواجب فقط. تتعب البدن وتجيع البدن. قال وإذا بالروح تترقى، تترقى حتى تصبح الآمر الناهي على هذا البدن، بتنام الساعة 2 الساعة 5 بالصف أو في المسجد ما شاء الله عليك. ليه؟ الروح.
1: الروح.
0: لذلك أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أقبل على روحك، لأن هذه الروح التي بإذن الله عند آخر اللحظات لما تخرج الروح من البدن هي سبب أن تقول لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: ومن كان آخر كلامه لا دخل الجنة.
1: دخل الجنة. يعني سيدي أنا كنت الحقيقة بقي عندي سؤال أو سؤالين، ولكن ممكن أنا ما حب

0: بيتقاطعك سيدي، لكن كلامك كان هذا في النهاية
1: نعم
0: هو ربما زبدة يعني هذه الحلقة حقيقة، وهذه الإرشادات. يعني نختم بالحديث عن آثار تحقيق العبودية لله عز وجل.
1: سيدي ابن عطاء السكندري بيقول:
0: نعم.
1: أنت حر مما أنت منه آيس، أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. أول ثمرة من ثمرات العبودية لله أنك حر مما سوى الله.
0: ما سوى الله عز وجل.
1: لا إله قلنا نفي، خلاص ما عندي آلهة أنا إلا الله، وبالتالي لن أذل ولن أخضع ولن أنقاد إلا لله تبارك وتعالى. قمة الحرية اليوم، بلاد الحرية. إذا كنت أنت عبد لغير، إن لم تكن عبدا لله فثق تماما أنك عبد لغير الله، لمال، لجاه، لسلطان، لإنسان، لأي شيء، لأن طبيعة الإنسان البشري ينقاد. قال ابن عطاء الله: أنت حر مما أنت عنه آيس. أنا مش هدفي مال، فأنت حر عن هيمنة المال عليك. أنا لا أريد أن أكون مثلا في منصب معين، أنا حر من هذا المنصب، لكن إذا كنت أنا طامع في بعض القضايا سوف، قالوا صاحب الحاجة أرعن، ما بيهمه، ينقاد، ينقطع، يذل. وبالتالي فهذه أول شيء، الحرية سيدي. ثم يعني قال: ألا بذكر الله تطمئن اليوم. الناس كلها بتعاني يا دكتور، مسحور، ايش يقول لك مسحور؟ شيء بيقول لك انا محسود. هو لا سحر ولا عين ولا حسد ولا شيء. انت يا عبد الله بكل بساطة الحبل الذي بينك وبين الله مقطوع، صله، صل ما بينك وبين الله، يطمئن القلب. فإذا اطمئن القلب سكنت النفس، وإذا سكنت النفس زالت الهموم والغموم، وزال الضيق الذي توعد الله به من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. نحن الآن ضنك الحياة بهذا السبب. دكتور، إذا أقيمت العبودية تحقق العدل، أنت ما بتنظلم ولا أنا بنظلم، يصبح مجتمع كله عدالة. إذا أقيمت العبودية تحرر الإنسان من الكبر، العبودية تخالف الكبر، لأن الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهن، في روايات كثيرة قال قذفته في ناري. وبالتالي ما عاد في عندي كبر، ما عاد في عندي غرور. أنت تشعر أن الناس كلها سواسية كأسنان المشط، كحالهم في الحج. نعم. أيضا بالنهاية تفوز برضا الله سبحانه وتعالى. العبودية ما الغاية من عبوديتك لله؟ أن يوم القيامة تأتي يوم القيامة وأنت في ظل عرش الرحمن، تأتي يوم القيامة وأنت راضي عنك سبحانه وتعالى، تأتي يوم القيامة بصحبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، سيد العباد عليه الصلاة والسلام. فكما قال تعالى أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيء. فالخير كل الخير في الدنيا والآخرة بالعبادة. أسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين.
0: اللهم آمين. الله يجزيكم الخير سيدي على هذا الكلام الطيب. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقت البرنامج. في الختام وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ علي القادري المفتي في دائرة الإفتاء العام. شكرا لكم يا سيدي، وجزاكم الله كل خير.
1: لكم جزيل الشكر، الله يجزيك خير، بارك الله فيكم.
0: أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتور منصور العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: للتبرع عن طريق خدمتك لك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
3: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
2: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 0790701. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
4: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
8: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها. شغل شفات امهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
9: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم.

0: ياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. وين هالغيبة يا رجل؟
1: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
0: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
1: بس أنا ما معي كاش.
0: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
7: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
10: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
11: فعلا أطيب منسف باكله.
10: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف بي؟

وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع

0: عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي تنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، ويبث لحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية نرحب بفضيلة الدكتور خالد بني ملحم من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، والإمام والخطيب والمدرس في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، وحياكم الله.
2: حياكم الله، الله يجزيك خير على هذه الدعوة.
1: حياكم الله. يا سيدي، الناظر إلى آيات الكتاب الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة النظافة يستطيع أن يستنتج بأن النظافة في الإسلام ومسألة إماطة الأذى عن الطريق تعد قيمة إيمانية ومسؤولية مشتركة لدى أبناء المجتمع المسلم. تفضل، بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد
1: عليه الصلاة والسلام،
2: الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير، وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا. اللهم صل، فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
1: اللهم صل وسلم.
2: بادئ ذي بدء لا بد أن أقدم شكري الجزيل لهذه الإذاعة الطيبة، لهذا المنبر الإعلامي الذي من شأنه أن يبث الخير، كل الخير، إلى أنحاء وطننا الحبيب وإلى أنحاء العالم الإسلامي. و

0: دكتورنا العزيز الدكتور علي المناصير، حقيقة هذا الموضوع، موضوع النظافة شطر الإيمان أو بهذا المعنى، حقيقة إنه فرع عن عقيدة المسلم، فرع عن معتقداته وفرع عن مبدئه. فكل تصرفات المسلم التي تصدر منه قولا أو فعلا حركة أو سكونا هي نابعة عن الإيمان الذي أكرمنا الله به سبحانه وتعالى. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة
1: في رواية، نعم
0: نعم، أعلاها أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا هذه الأخلاقيات بمجموعها من قول المسلم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يطاع ولا يستسلم له إلا الله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأولياء أمره، هذه الأعمال كلها نابعة حقيقة من هذا الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أحد الصحابة سأل يا رسول الله، قال يعني دلني على عمل يقربني من الله، فقال له عليه الصلاة والسلام أزل الأذى عن طريق الناس، أزل الأذى عن طريق الناس. فإذا حقيقة النظافة وما يتفرع منها، سواء النظافة الشخصية، نظافة الجسد والثوب والمكان المتعلق بالإنسان كإنسان كمسلم بشكل عام، أو نظافة البيئة المحيطة بالإنسان، سواء كان في بيته أو في المسجد أو في الشارع أو في الحديقة أو في المدرسة أو في الجامعة أو في أي مكان يحل به المسلم، هو حقيقة نابع عن عقيدته وإيمانه. فالنظافة حقيقة شطر الإيمان، فهي يعني ما ينبع من إيمان المسلم يظهر على جوارحه. حقيقة دكتور هنالك نصوص كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا ربما لا تخفى أو لا يخفى أكثرها عن إخواننا المستمعين، نصوص كثيرة. الله عز وجل قال وثيابك فطهر، الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا وفي أحاديث أخرى يبين أن النظافة هي شطر الإيمان ونابع
1: شطر الإيمان. نعم،
0: نعم. زائد في المسجد مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هنالك امرأة وظيفتها أن تخرج القمامة من المسجد، تقوم المسجد، افتقدها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحد المرات، أين فلانة التي تقوم المسجد أو فلان، في رواية تقول بأنه رجل وفي رواية تقول بأنه امرأة، قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت أو إنه قد مات، وكأنهم صغروا شأنها، ما حبوا يخبروا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليش لماذا لم تخبروني حتى أصلي عليها، دلوني على قبرها. رسول الله رأس الدولة يسأل عن خادم المسجد الذي يقوم المسجد، ونظافة المسجد حقيقة شرف ما بعد شرف.
1: نعم، لأنها مهنة أبو الأنبياء.
0: نعم،
1: سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام،
0: بارك الله فيك،
1: طهر بيتي،
0: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذا الذي يقوم على خدمة بيت الله، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وذهب وصلى عليها صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنت. فهذه المعاني وغيرها تدلنا على أن النظافة لها مكانتها العظيمة، وهي حقيقة مسألة مشتركة دكتورنا العزيز وأخي المستمع والأخت المستمعة الكريمة. النظافة حقيقة مسألة مشتركة، لا تقع على كاهل شخص واحد، لا تقع النظافة، نظافة البيئة، نظافة الشارع، نظافة الحديقة.

0: إلى غير ذلك.
1: لا تقع مسؤولية ذلك على عامل الوطن فقط؟
0: لا تقع على عامل الوطن، ولا تقع على الأمانة كما نسميها بلغتنا اليوم،
1: أو البلديات،
0: على الحكومة أو على البلديات، وإنما هي قضية مشتركة، هي قضية مشتركة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والمفهوم المخالف عند علماء الأصول

0: صدقة يؤجر عليها وهي عبادة. صور يعني هي عبادة، إماطة الأذى. هذه الورقة أو علبة البيبسي أو ما شابه ذلك الملقاة في الشارع أو ملقاة في الحديقة، إذا أزلتها عبادة تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل كذلك المفهوم المخالف إلقاء النفايات، إلقاء بقايا الطعام وترك بقايا الطعام في الحدائق العامة، في الأماكن العامة، في الشارع العام، تعتبر كذلك من الأعمال التي يأثم عليها الإنسان.
1: تمام.
0: نعم.
1: فضيلتك، في الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وذكر قوله عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان، ألا يشير هذا الحديث الشريف فضيلتك إلى أن الأساس في نظافة الظاهر نظافة الباطن؟ بمعنى أن نظافة الظاهر، نظافة البيئة، تستدعي أن يكون المسلم طاهرا في قلبه، طاهرا في روحه، لتكون طهارة القلب وطهارة الروح هي الأساس الذي تقوم عليه طهارة الظاهر لهذا الإنسان، بحيث يكون طاهرا في ثوبه، طاهرا في المكان الذي يعيش فيه، طاهرا في الطريق، باعتبار أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وإلقاء الأذى في الطريق خطيئة كما ذكرتم فضيلتكم.
0: دكتورنا العزيز، حقيقة يعني تصرفات المسلم فرع عن معتقده.
1: نعم.
0: معتقده، تصرفات المسلم التي تصدر منه هي حقيقة فرع عن معتقده، فرع عن إيمانه. فكلما قوي الإيمان كلما كانت تصرفات الإنسان تصرفات طيبة وأعمال طيبة وأعمال صالحة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما مكانية وزمانية.
1: نعم.
0: اتق الله حيثما كنت. ومن مقتضيات تقوى الله، مقتضيات تقوى الله، أن لا يتصرف الإنسان تصرف محسوس ملموس أو تصرف معنوي إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فالنظافة حقيقة ليست نظافة ملموسة فقط، ليست فقط بنظافة الجسد والثوب والمكان والمسجد والبيت والحديقة والشارع، وإنما هي أيضا نظافة القلب، نظافة القلب عن الشك والشرك، نظافة القلب عن الحسد والرياء، نظافة القلب عن كل الأخلاق المذمومة. نعم. كالكبر وغيرها. نعم. كذلك يعني اتق الله حيثما كنت، نظافة اليد، نظافة اليد. لا يؤمن
1: عن أكل المال الحرام
0: المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: نعم.
0: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نظافة اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب، نظافة اليد ألا تمتد يد الإنسان إلى أموال الآخرين، نظافة كل الحواس عن الأفعال التي يكرهها الله سبحانه وتعالى.
1: نظافة الأذن عن الغيبة والنميمة، نظافة اللسان كذلك عن الغيبة، عن التحدث بالكلام الحرام، نظافة العين عن النظرة الحرام. نعم.
0: نعم دكتور. لذلك يعني زي ما حكينا أنه الإسلام أمر بإماطة الأذى عن الطريق وأمر بالنظافة، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك النظافة المعنوية، وهنالك نصوص كثيرة جاءت تأمر بالنظافة المعنوية. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح يعني فاز، من زكى هذه النفس، زكاها، طهرها من الأخلاق المذمومة، من الأدناس والأرجاس المذمومة. نعم. زي ما حكينا طهر العين وطهر الأذن وطهر اللسان وطهر القلب من كل مذموم، وقد خاب من دساها. والله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نظافة القلب، أن يكون القلب نظيف كما أسلفنا، من كل شك وشرك وحسد وكبر وغيره.

0: ذلك. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني نظافة القلب من سوء الظن بالآخرين. دائما المؤمن يعني يبني اعتقاده في الآخرين على حسن الظن حتى يثبت العكس. دائما المؤمن يعتبر الطرف الآخر شاشة بيضاء، هكذا شأن المؤمن، يعتبر الطرف الآخر شاشة بيضاء حتى يثبت العكس، مش 50% 100%. هنالك إنسان ممكن يغير وجه النظر. لذلك المؤمن دائما حريص كل الحرص أن يكون نظيفا في مظهره، نظيفا في مخبره، وهذا حقيقة شأن المسلمين دائما. المسلم حسن المظهر طيب الرائحة كما كان قدوتنا عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. إذن عناية الإسلام بطهارة الباطن، طهارة قلب الإنسان من الآفات الاجتماعية، من الحقد، من الحسد، من الكبر، طهارة جوارحه من الآثام والذنوب والمعاصي، لا شك فضيلة الدكتور بأنها ستنعكس أو انعكست على عناية الإسلام بنظافة الإنسان وطهارته الشخصية، نظافته الشخصية على بحيث يكون طاهر الظاهر بعد أن أصبح طاهر الباطن.
0: نعم دكتور، حقيقة يعني كما أسلفنا أن تصرفات المؤمن سواء كانت مادية أو معنوية هي في الحقيقة نابعة، هي فرع عن إيمانه، هي فرع عن عقيدته، فرع عن مبدئه الذي قد ترسخ في قلبه. فالإسلام مثلا النظافة الشخصية يعني حثنا على خصال الفطرة، خصال الفطرة الكثيرة يعني التي في محافظة المسلم عليها حقيقة يظهر بالمظهر الجميل وبالرائحة الطيبة، قص الأظافر، إعفاء اللحية، قص أعفو اللحى وحف الشوارب كما قال عليه الصلاة والسلام، قص الشعر الذي يجب أن يقص وغير ذلك. هذه المظاهر خصال الفطر التي جاءت كل الأديان كل الشرائع تأمر بالمحافظة عليها حقيقة هي من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان الذي قد ترسخ في قلب الإنسان. وكذلك دكتورنا العزيز لابد أن نبين أمور أخرى، أمور أخرى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه الإنسان كيف يتعامل مع الشارع. الآن أنا سائق سيارة ماشي بسيارتي، فكرت أني أجلس على طرف الشارع، فكرت أني أقف بشكل مزدوج، فكرت أني أقف في أمام بقالة أتناول منها حاجة معينة. ديننا وضح لنا التوجيهات النبوية في ذلك.
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم احذروا، احذروا، إياكم اسم فعل أمر بمعنى احذر. نعم. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: إذا أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حق.
1: نعم.
0: هذا الطريق الذي هو مكان عام، طريق عام يعني يجوز للعامة لكل الناس بدون استثناء، مش خاص بفئة معينة.
1: نعم.
0: أو بطائفة معينة أو بشكل معين، هي طريق عام، حديقة عامة. إذا أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله وما حق الطريق؟ شوف حبيبنا مصطفى عليه الصلاة والسلام قال: غض البصر، أن يغض الإنسان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
1: نعم.
0: ويحفظوا فروجهم ذلك أسكنهم، وقل للمؤمنات كمان يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات.
1: نعم.
0: غض البصر والأمر بالمعروف، يعني إذا الإنسان شاف لا سمح الله إنسان مقصر في شيء معين، انسان معاه كيس بده يحطه بقول لا يا عمي تحطه بالمكان الفلاني له مكان مخصص.
1: يريد مثلا ارمي هذا الكيس في غير حاوية القمامة.
0: والنهي عن المنكر، يعني رأيت انسان القى بالقمامة من شباك سيارته بالحكمة،
1: نعم،
0: بالموعظة الحسنة، بطريقة محببة، بقرب منه بسلم عليه يعطيك العافية أخي العزيز، يا ريت يعني هذا الشيء اللي ألقيته من شباك السيارة أو ألقيته بعد ما كملت حاجتك في الحديقة العامة، يا ريت أخذته معك على البيت تحطه في سلة البيت أو في السلة الموجودة أو بالحاوية الموجودة في الشارع تبعك، يعني لأنه النظافة كما قلنا بأنها أمر مشترك، أمر مشترك. يعني متى يمكن أن يكون الشارع نظيف؟ عندما أكون أنا نظيف وكل مواطن من مواطني نظيف. نعم، نعم. إذن غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإيش كمان؟ وكف الأذى. وكف الأذى، كف الأذى له أشكال كثيرة. أن لا تؤذن مرة، أن لا تسكر الطريق، ما بسكر ما بصير أقف طريق مزدوج، واحد مستعجل في جزوة، في مريض رايح مستعجل على المستشفى بده لحظات، لا سمح الله صار معاه جلطة وكذا بده لحظات. فإذا كف الأذى، كف الأذى يشمل إلقاء الأذى في الطريق، كف الأذى يشمل إني أسكر الشارع، كف الأذى إني أقف في الرصيف، صف سيارتي بص الرصيف اللي هي ممر المواطنين. فإذا كف الأذى له أشكال كثيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة بيّن لنا ما خلى شاردة ولا واردة إلا وبيّنها، ما خلى إشي عليه الصلاة والسلام يقربنا من الله سبحانه وتعالى، يبعدنا عن الحرام، يبعدنا عن المظهر السيء، إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب يحب الطيب أو يحب الطيب،
1: نعم،
0: نظيف يحب النظافة،
1: وكلاهما صحيح.
0: نعم،
1: إن الله طيب يحب الطيب ويحب الطيب،
0: نعم،
1: كلاهما المعنى صحيح.
0: نظيف يحب النظافة،
1: نعم،
0: الله نظيف يحب النظافة المادية والمعنوية كما أسلفنا. جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم.
1: نعم،
0: فنظفوا أفنيتكم. وما أجمل مقولة ذلك الشيخ رحمة الله عليه، كان يقول لنا في دروسه الطيبة البسيطة، كان يقول لنا لو أن كل مواطن نظف باب داره، لو أن كل مواطن نظف باب داره لا أصبحت كل البلدة نظيفة، وبالتالي لما احتجنا إلى عمال نظافة.
1: رحمة الشيخ نوح.
0: نعم صحيح، رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه.
0: فحقيقة لو كل واحد نظف باب داره، لو كل واحد نظف جسده ونظف بيته، يعني حقيقة البيت يظهر جميل جدا، الشارع يظهر، الحديقة. الآن رحنا احنا يوم الجمعة مع الأولاد يوم عطلة، وأخذنا اللي فيه نصيب وأكلنا وشربنا، وظل ورانا أكياس فارغة وصحون كذا وإلى آخره. طيب أنا إذا ألقيتها وصديقي الآخر لو ألقاها وتركها، طيب أنا بعد شوي أو صديق آخر أجا ولقى هاي المناظر، ماذا يمكن أن يتكلم؟ ماذا يمكن أن يقول؟
1: نعم.
0: سوف يعني يمكن أن يتكلم بكلام يعني لا يليق فينا. لذلك اترك المكان نظيفا كما تحب أن تجده نظيفا،
1: وهذا ما يأمر به ديننا.
0: طبعا هذا كله من ديننا، كل ديننا.
1: نعم.
0: اترك المكان نظيف. أنت ذهبت وجلست تحت شجرة، يا سيدي خذ راحتك وانبسط أنت وعيالك وأحبابك وأقاربك، وبعد ما تكمل اترك المكان جميل ونظيف كما وجدته نظيف وجميل.
1: نعم، نعم. وهذا من جملة مهمة الاستخلاف التي كلف بها الإنسان في هذا الكون من خلال عمارة هذا الكون وتسخير هذا الكون للانتفاع به والاستفادة من خيراته ومن بيئته. أيضا فضيلتك، من عناية الإسلام بقضية النظافة والطهارة، نلاحظ أن الإسلام ربط ما بين قضية النظافة والطهارة وما بين قضية العبادة التي وجد الإنسان في هذه الحياة من أجلها، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من شروط صحة كثير من العبادات أن يكون المسلم نظيفا طاهرا. نتحدث عن هذا الجانب. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك دكتور. حقيقة يعني هذا الأمر أمر مهم جدا. يعني الآن عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور

0: معناه النظافة.
1: نعم.
0: المادية والحسية. شطر الإيمان نصف الإيمان. الآن ما هي أهم العبادات التي أمرنا الله بها؟ هنالك عبادة الحمد لله أنا على يقين أنه الأغلبية الساحقة يحافظ عليها، الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج كما نعلم جميعا، فرضت من فوق السبع الطباق مباشرة بين الله سبحانه وتعالى ملك الملوك وبين حبيبنا وقدوتنا محمد
1: صلى الله
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. والصلاة التي هي معراج المؤمن، يعرج المؤمن بروحه، إياك أنت تخاطب، ما تقول إياه، إياك وكأنه يعني أمامك سبحانه وتعالى بروحك.
1: مع ملاحظة فضيلتك، مع ملاحظة أن الله عز وجل يعني خارج إطار المكان والزمان،
0: لا تدركه
1: الأبصار،
0: نعم لا يدركه السمع ولا البصر. نعم طبعا هذا إحنا هذا شيء أكيد 100%. الله سبحانه وتعالى عقولنا وأبصارنا لا تدرك الله عز وجل فوق مستوى العقول. نعم.
1: كل ما خطر في بالك فالله خلاف
0: بخلاف ذلك. نعم فالله بخلاف ذلك.
1: نعم.
0: بارك الله فيك دكتور. حقيقة هذه الصلاة، هذا الركن اليومي، هذه خمس شحنات يومية لشحن الأرواح، لا تصح هذه العبادة العظيمة إلا بالوضوء.
1: صحيح.
0: إلا بالوضوء، والوضوء معروف طريقة الوضوء، والوضوء حقيقة يطهر الإنسان به جوارحه من العرق والغبرة وبواقي الطعام، باقي الطعام إلى آخره وإلى آخره، وكذلك تطهر هذه الأعضاء معنويا
1: من الذنوب.
0: من الذنوب كما جاء في الأحاديث الصحيحة،
1: تحط الخطايا.
0: نعم الإنسان إذا غسل وجهه تساقط من كل خطيئة نظرتها عينه مع الماء أو آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة قد بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر، وإذا غسل رجليه خرج من قدميه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: نعم.
0: هذه العبادة العظيمة، هذا الفرض العظيم، الصلاة لابد أن يسبقها الوضوء، لابد أن تسبقها الطهارة، الوضوء الطهارة الحسية، ثم مع الطهارة الحسية تتم الطهارة المعنوية.
1: نعم.
0: والرسول عليه الصلاة والسلام قال
1: والسلام:
0: أفرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، وسخ عرق شيء؟ قالوا لا يبقى يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كذلك قراءة القرآن عن حاضر، أنا لو بدي أمسك القرآن ما كنتش متوضي ما بصير، يعني إذا كنت محدث حدث أصغر أو أكبر من باب أولى لا يجوز لي أن ألمس القرآن إلا وأنا على طهارة،
1: لا يمسه إلا المطهر.
0: نعم. الطواف صلاة، لا يجوز لي أن أطوف حول الكعبة، هذا البيت الحرام زاده الله تشريفا وتعظيما.
1: نعم.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا زيارة قريبة.
1: آمين.
0: إن شاء الله عمرة حجا، إن الله على
1: آمين.
0: كل شيء
1: آمين.
0: لا يصح الطواف إلا بالوضوء، وكما أسلفنا قراءة القرآن السجود بأنواعه لا يصح أيضا إلا بالوضوء. فإذا الطهارة الوضوء لابد منه طهارة معنوية وحسية قبل كل صلاة وكثير من العبادات لا تصح إلا بهذا الوضوء. كذلك الاغتسال الذي العفو، يعني الإنسان يغسل كل جسمه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أن الإنسان لا يجوز أن يمر عليه أسبوع إلا وقد اغتسل، على الأقل بالأسبوع مرة أن يغتسل، لأنه الإنسان عفو يعرق وتجتمع الأوساخ، إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو إذا مكان في اجتماع هذا العرق سوف يؤذي الآخرين، لذلك يوم الجمعة بالذات لأنه اجتماع ضروري وفرض عين، هذا اللقاء الأسبوعي فرض عين. نعم لابد إيش أن يذهب الإنسان نظيف متطيب يلبس أجمل ثيابه، نعم حتى ما يؤذي الآخرين وحتى يؤدي العبادة وهو مرتاح كذلك. فالاغتسال والوضوء حقيقة من شعائر هذا الدين التي لا تصح كثير من العبادات إلا بها.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور خالد بن الملحم من إفتاء القوات المسلحة الأردنية، سابقا الإمام والخطيب والمدرس في مساجد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البرنامج من الذي يأتي طبعا تنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، برنامج النظافة من الإيمان. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الصلاة عليه سكن لأرواحنا وأنفسنا كما ذكر تبارك وتعالى في كتابه العزيز. لكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: بسم الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

كفروا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
3: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100%.

0: جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
10: مبارك مبارك، سمعت طلعت أسماءكم بالحج.
11: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت أسجل، وبدي حدا ينصحني بأفضل برنامج.
10: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
12: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم

فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
9: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
9: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
12: هاتف رقم 037-1010-25.
13: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
14: فعلاً أطيب منسف باكله.
13: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
15: عابدين عاللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة.

0: مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في

إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليك.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

باسمك اللهم سبحت صباحا ومساء، وتمنيت عليك العفو زلفى ورجاء. قد أضأت الأرض من نورك نورا والسماء، فأضئ عمري برضوانك بدءا وانتهاء. باسمك اللهم سعي واجتهادي وجهادي، فيك أعلنت اتحادي، لك أسلمت قيادي، وتزودت بإيماني فنعم الزاد زادي. غايتي عفوك، غفرانك قصدي ومرادي. باسمك اللهم حلي ومقامي وارتحالي، وعلى اسمك فيما أبتغي كان اتكالي. نجني يا رب، نجني يا رب من كل ضياع وضلال، لا تذرني تائها في الدرب لا أدري مآلي. باسمك اللهم لا غيرك أمني وأماني، وحده اسمك حصني في مكاني وزماني.

ربي لي أمنية تفنى بها كل الأماني، كن وليا ونصيرا لي إذا رام رماني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

تحب تقول عليهم؟ ما فيها.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: شغل السماعة
1: أخذ الحديث يبقى.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية.

0: الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة.

0: منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ ياسين. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وحين تستهل السورة بكلمة سبحان وسبحان

سبحان علم على التنزيه. سبحان يعني تنزيه لله، والتنزيه معناها ايه؟ يعني ان ترفعه عن الحق سبحانه وتعالى، ان يكون له مثيل في البشر، لا ذاتا فلا ذات مثل ذاته، ولا صفات فلا صفات مثل صفاته، ولا فعل فلا فعل مثل فعله. يبقى سبحان معناها تنزيه مطلق لله. عن ايه تنزهه؟ عن ايه؟ عن ان يكون له شبيه فيما خلق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فاذا قيل لك الله موجود وانت موجود، قل ولكن وجود الله غير وجودي، لان وجودي عن عدم وليس ذاتيا فيه، ووجوده لا عن عدم وهو ذاتي فيه. يبقى ذاته مش زي الذوات. وصفت له سمع ولك سمع، ولكن سمعه ليس كنزه سمع الله عن سمعك، لانك تسمع باذن وبوسائل مش عارف ايه وهو لا يسمع كذلك. ونزهه ايضا في الفعل، فاذا قال الله فعل ذلك فلا تاخذه بمقاييس فعلك، ولكن خذه بمقاييس مين؟ انه سبحانه منزه ان يشبه فعلك فعله او فعله فعلك. اذا كلمه سبحان جاءت هنا تدل على أن ما يأتي بعدها أمر خارج عن نطاق قدرات البشر. فإذا ما سمعته إياك أن تقول وكيف يحدث هذا، قل نزه الله في فعله أن يكون كفعلك. فإذا قال أنه أسرى الله بمحمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة مع أنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهرا، اوعى تقول إزاي دي حصلت. ليه؟ لأن فعل الله ليس كفعله، والله لم يقل سرى محمد من مكة إلى بيت المقدس، وإنما أسرى الله به من مكة، فالفعل ليس لمحمد ولكنه لمن؟ لله. وما دام لله يبقى اوعى تحكم الزمن بقى، اوعى تحكم الزمن. يبقى كلمة سبحانه جاي في ايه؟ جاء في وضعهم. وإذا ما استهلنا كلمة سبحانه تجدها في الأشياء اللي العقول تقف فيه، يقول لك فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. الأزواج قال لك الزوجين اللي هيجي منهم التكاثر، أم قال لك هو التكاثر؟ قال لك إيه التكاثر؟ بيجي بالزوجية في إيه؟ في أنفسكم بنتجوز عشان نجيب ولاد، وفي النبات بنعمل إيه؟ بنلقح الأنثى من الشجر بالذكر. ومما لا نعلم آه طلعت لنا الكهرباء سالب وإيه؟ وموجبه في برضه في الذرة كذا. الله، يبقى كل حاجة فيها زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، أم قال لك إيوة، لأن خلقة الأزواج دي كونك تجيب زوجين وصالحين على أن يتكاثروا الاثنين منهم كده ويطلعوا ويكبروا ومش عارف إيه. الله، إذن فكلمة سبحان لا يأتي بعدها إلا شيء العقل يقف فيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون ايه؟ مكات الدنيا منوره وحلمه كده، وبعدين تيجي ضلمه كده تبقى ضلمه ايه دي، وبعدين كانت ضلمه وبعدين تبقى ايه الصبح ايه. فسبحان الله، اذا كل شيء له ايه تقول عليه ايه؟ سبحان. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كل شيء عجيب تقول ايه؟ تنزيها لله. احنا ما كناش رابطين الحيوانات دي وجيالنا كده، سبحان الله. وبعدين تزلل لنا ويجي الجمل ينخ كده علشان ايه؟ يركب، والولد الصغير كده يجر الجمل ويحمل الحمل ويقول له هي يقف والمش عارف ايه. يا الله، ايه الحكايه دي؟ تبقى دي التسخير من مين؟ وقلنا زمان عشان تعرف الفرق، اهو الجمل اهو الصبي يعمل فيه كده، وقلنا البرغوت الصغير يجي يرقك كده بالليل وما تعرفش تمسكه، اقعد كده انما شوف يعمل فيك ايه. ما زللوش ربنا ليك يا اخي. ولذلك قل فزللناها، لو لم يزللها ما استطعت ان ايه انك انت تخليها في ايه في خدمه. فسبحان كل حاجه تقول ايه؟ سبحان. ولذلك ورد سبحان في القران كله في الاشياء العجيبه، ساعه ما تسمعها من الله قل سبحان، ده تنزيه، ده ما حدش يقدر على الا هو. طب ولكن استهلال الصور به، في فرق بين وجودها في طيات الصور ووجودها في استهلالات الصور. أهي سبحان الذي أسرى بعبده، أول صورة، يبقى كل اللي هيجي بعدها من جنس ما يقف فيه العقل ونقول له لا ما. طيب وبعدين أدي سبحان، وسبحان دي اسم،
والاسم يدل على الثبوت ويدل على الدوام، فكأن تنزيه الله موجود قبل أن يوجد من ينزهه. شيء ثابت لله، يبقى التنزيه ثابت لله قبل مين؟ قبل أن توجد حضرتك يا من تنزه الله. زي ما نقول الخالق البارئ المصور، هو خالق قبل أن يخلق، لأنه ما خلقش إلا وصفة الخلق فيه. إما الخلق إزاي؟ يبقى لازم كان خالق. تيجي تقول مثلا فلان شاعر، هو شاعر لأنه قال القصيدة دي؟ تبدأ قال القصيدة دي لأنه إيه؟ لأنه شاعر. يبقى إذن سبحان يعني تنزيه الله ثابت له وإن لم يوجد المنزه. طب وإذا وجد المنزه يبتدي ما دام يقول كده سبحان الله وهي ثابت، يبقى يسبح. طب سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة أقول سبح لله ما في السماوات وما في الإيه؟ في الأرض. طب سبح وسكت، قال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله، مدام التنزيه ثابت لله بسبحان وإن لم يوجد المنزه، وحين وجد المنزه نزه، فسبحت السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. وهل سبحت وسكتت؟ لا، ويسبح لله ما في السماوات. وما دام الأمر كذلك فلا تتقاعس أنت أيها المكلف، فسبح باسم ربك الأعلى وانتهي بقى من المسألة. إذن كلمة سبحانه فهمنا اللي هيجي بعدها، اوعى تقول ازاي حصلت دي، لأن ربنا منزه عن انك انت تقول ازاي دي حصل. سبحان الذي أسرى ولا قالش ايه ان يبقى ان عبده سرى، يبقى أسرى. وحين ينسب الفعل إلى فاعله ما تاخدش المفعول في السكة، ولذلك العرب حينما يحدثهم رسول الله أنه أسرى الله به من مكة لبيت المقدس، شوف بقى العقول بتستقبل الكلام زي، يقول لك الله كيف هذا ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر وأنت تدعي أنك أتيتها في ليلة. أهدي كذب منه، هو ادعى أنه أتاها، ده قال إنه أتي به، أنا ماليش دعوة إيه دخلي في المسألة دي، هو اللي قلت أنا سريت ولا أسري به؟ من الذي أسرى؟ يبقى خذ الفعل بقى، ما تاخدش شبيه فعلك، خذ الفعل بالنسبة لمين؟ السرى معناه السير، قطع مسافة، وإحنا نعرف إن قطع المسافات يأخذ من الزمن على قدر عكس قوتك، إن كانت قوتك كبيرة ياخد زمن إيه؟ مش كده؟ طب وإن كانت قوتك أقل ياخد زمن؟ إذن الزمن في قطع المسافات يتناسب تناسبا عكسيا، فإن قويت القوة قل الزمن. هنقول إيه؟ سنذهب إلى الإسكندرية مشيين، نبقى نقعد لنا 3-4 أيام، هنذهب إلى الإسكندرية على حمار، هنذهب إلى الإسكندرية على جواد، هنذهب إلى الإسكندرية على سيارة، هنذهب إلى الإسكندرية في طيارة، هنذهب إلى الإسكندرية في صاروخ، الزمن في أيها أقل؟ الله، إذن كل القوة ما تزيد الزمن إيه؟ إيه؟ ما تقولش بقى أنك إزاي راح محمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، لأن من الذي أسرى؟ طب إذا نسب الفعل إلى قوة القوى وهو الله، أيوجد زمن؟ لا يوجد زمن. نعم، تقول له طب مدام ما يوجدش زمن ليه ما جاتش لمحة وبلاش ليلة دي؟ تقول له لا، لأن في فرق بين قطع المسافة، ودي اللي عملها مين؟ قانون الله أسرى الله به، وبين مراء تعرض لها محمد في الطريق فرأى وكلم وشاف ده وعمل ده، فاللي كان الزمن ايه؟ ما فعله محمد في هذه الايه؟ في هذه الايه؟ من الاشياء. واحنا قلنا انك حين تنسب الفعل الى فاعله يجب ان تعطيه من الزمن على قدر قوة الفاعل، وضربنا مثل زمان، قلنا هب ان قائلا قال انا صعدت بابن الرضيع قمة افريست اللي في الهملايا، صعدت بابن الرضيع قمة إفريست، أيوجد واحد يقول لي وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة إفريست؟
ليه؟ لان انا ما قلت الصاع ده ابن الرضيع، كلمه ده اللي بقول ايه صعدته بابني،

فالمسألة فين؟ المسألة عندنا. وربنا يقول أسرى بعبد، يبقى عايز تحيل المسألة وتقول لا ما ينفعش، تبقى تقولها لمين؟ بالنسبة لله. بالنسبة لمين؟ لله. طب وإيه الحكاية دي؟ إزاي فاتت عليهم الحكاية دي؟ قال لك ده فاتت عليهم عشان ترد لنا رد جميل على ما يمكن أن يشاع في العصور المتأخرة، أو أن يشاع في العقول الضيقة أو في الإيمانية السطحية، حين يقول ده الإسراء كان في المنام، ده الإسراء كان بالروح. لأن لو الإسراء في المنام وهو قال لهم أنا شفت في الرؤيا أن أنا رحت بيت المقدس، أكانوا يكذبونه؟ وهل تكذب الرؤى؟ طب بروحي وجسمي فضل، أكانوا يكذبونه؟ روحي سبحت كده وشفت، أكانوا يكذبونه؟ إذن تكذبهم له وقولهم انت بتدعي انك اتيتها في ليله واحنا بننظر الى اكباد الابل شهر، يبقى دل على انه ايه؟ على ان الاسراء كان بالايه؟ فكان موقفهم التكذيبي نفعنا احنا الايه؟ نفعنا الايه؟ الان في انه كان سرى بايه؟ بروحه وبايه؟ وبجسده. ولذلك قال اسرى بعبده، والعبد مدلوله ايه؟ القلب الروح والجسد، ولا بتطلق على الروح؟ طب اشمعنى جاب الصفه دي بكلمه عبده دي؟ عبده ام قال لك خرق النواميس من الله، في قانون للناس عامه وفي خرق ناموس للخاصه عشان معجزات. قال لك وخرق النواميس دي ياتي بتميزات في الاشياء، إذن كلمة عبده هي حيثية الإسراء، أسرى به لأنه إيه؟ عبده. وما دام عبده يبقى أخلص في العبودية، يبقى نديله حاجات ما نديلهاش مين؟ الله. إذن العبودية جابت عطاء، العبودية جابت إيه؟ جابت عطاء. طب ده العبودية دي أمر مكروه والاستعباد ومش عارف إيه والكلام اللي بنسمعه دي، يقول لك لا هي في البشر نقيصة ومزلة. ليه؟ لأن عبد البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، تبقى مذمومة ولا مش مذمومة؟ ولكن العبودية لله يأخذ العبد خير الله، تبقى العبودية شرف ولا مش شرف؟ كل ما يزداد عبد. ولذلك إيه؟ ربنا ما يجيبش العبودية دي إلا إيه؟ إلا في الموقف إن هو الإيه؟ سبحانه الذي أسرى بعبده. يبقى الخصوصية دي جاية لمين؟ لأنه إيه؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه الله. يبقى إذن إيه معنى كلمة عبد دي لمين؟ شوفوا عبد لمين؟ فإن كان عبد البشر يبقى فيها ذلة، إنما عبد لله يستفيد من العبد يستفيد خير سيده، ولكن الثاني السيد يستفيد خير مين؟ خير عبده. حسب نفسي عزا، شوف حسب نفسي عزا بأني عبده، بقى عزتك انك تبقى عبده والايه؟ حسب نفسي عزا بأني ايه؟ عبده. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، انا عايز اقابل ربنا في اي وقت. اول بقى اتوضى كده اقول الله اكبر، بقيت في معية ربي، وين اللي انصرف؟ اقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. يبقى المعاد والانصراف بتاع مين؟ واكلمه في اي شيء. ولذلك قلنا قارنوا بين عبودية البشر للبشر وبين عبودية الخلق للخالق. عبودية البشر للبشر، أنا عايز أقابل عظيم من العظماء، أبعث أقول له والله أنا نفسي أقابلك، يا يوافق يا ما يوافقش. طب وين وافق؟ هو اللي يحدد له الزمان ويحدد له إيه؟ المكان، ويحدد له المدة، ويحدد له الموضوع. هتتكلم في إيه؟ لكن أنا لما بروح لربنا أنا اللي بحدد الزمان وحدد المكان وحدد المدة وحدد الموضوع اللي عايز اتكلم بربنا فيه. يبقى دي عز ولا مش عز بقى؟ حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبده. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه؟ في الوقت اللي انا عايز اقابل فيه ربي يعني. وين اللي انصرف؟ ولذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متخلق بأخلاق ربه. لما واحد يسلم عليه ويقابله، لا ينزع رسول الله يده ممن يضع يده في يده إلا أن يكون صاحبه هو الذي ينزعها،

يفضل ايد النبي في ايده كده لحد هو ما يسيب ايده، انما النبي ما يشدهاش. خلق الله هكذا يعني، كذلك تفضل في حضره ربك ما شئت ان تكون، انت اللي تنهي المقابله مش البشر اللي ينهي الايه المقابله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. طب ما هو الاسراء والسرى ده ما يكونش الا ليل، ام قال لك ده بده يؤكدها ليه، ام قال لك لان واحد يمكن يقول ايه طب ما كانش بالنهار ليه، ام قال لك لتظل المعجزه غيبا يؤمن به من يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما النهار يبقى الناس شافوه رايح وشافوه جاي، تبقى مساله حسيه، تبقى اين ايمان الغيب هنا، انما في الليل كده المستور ده عشان لما يحدث نشوف اللي مؤمن يصدق. ولذلك لما ابو جهل سمع الحكايه دي فراح بقى طار بقى على المسجد يقول صاحبكم حدث انه مشي من مكه لبيت المقدس، فواحد يوضع ايده على راسه وواحد يتعجب ويقلبه وواحد يرتد يقول ان كان قال كده خلاص ما احنا مش متبعينه. الله، اذا صنعها الله محكا ليقين الايمان حتى لا يبقى مع رسول الله إيه؟ الا اللي عنده ايه، لانهم هيحملوا دعوه ودعوه كبيره ما يجيش فيها قش، لازم يجي فيها ناس ايه. ولذلك شوف ايمان الصديق يقول ان كان قال فقد صدق، يبقى اذا عمدته في المساله ان يقول. قالوا له بقى تصدقه؟ قال انا بصدقه في ابعد من هذا، انا بصدقه في خبر السماء بينزل عليه الواحد، ما دام صدقته بيه ده هكدبه ايه، هكدبه في دي، يبقى اذا جعله الله. ولذلك يقول الحق وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، برضو دي دليل على انها ما هيش منامه. ليه؟ لان لما واحد يحدثك ان هو طار وخدوه في طياره ولا في صاروخ ودوه امريكا ولففوه على هواي وطلع من هواي راح مش عارف اليابان وطلع من اليابان وحدثك برؤيه، انت تكذبه في دي؟ ما تكذبوش، ما تبقاش فتنه. يبقى ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس ولا تكون فتنه الا اذا كانت حقيقه، لانها لو كانت رؤيا ما يبقاش فيها فتنه، الناس ما تختلفش فيها. طب امال قال رؤيا ليه ولا قالش رؤيه؟ لان راى رؤيه يعني بصريه، وراى رؤيا يعني مناميه. قال لك لانها لما كانت عجيبه من العجائب صارت كانها ايه، كانها رؤيا. والاحاديث التي وردت في اثبات مساله الاسراء احاديث كثيره، العلماء لهم فيها كلام بلغت 20 حديث او اكثر من 20 حديث تكلموا عنها. فبعضهم قال انها بالروح، بعضهم قال لا بالروح والجسد، بعضهم قال لا ده منام، وبعضهم قال ده لا لا ده يقظ، وبعضهم قال ده من المسجد الحرام، وبعضهم قال من الايه من بيت امهاني. روايات نقول له خد بالك بقى، يجب انك انت ما بنكذبش روايه من دول. ليه؟ قال لك لان عندنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم من دي قوي عشان هترد على اشياء كثيره، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. يبقى أول حاجة تيجي إيه؟ رؤيا، وبعدين تيجي كفلق الصبح تبقى حقيقة. هناك بقى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، سأل كده شاف رؤيا انهم دخلوا المسجد الحرام، فقال للصحابه لما ردوهم من عند الحديبيه قالوا له انت مش قلت لنا هندخل المسجد الحرام؟ فقال لهم اقلت لكم في هذا العام؟ انا ما قلتش في هذا العام، لكن دخلوا وما دخلوش؟ دخل. الله، اذا ففيه شيء اسمه رؤى الاناث. رؤى الاناث ان النبي يرى الشيء مناما حتى اذا ما فاجاه حقيقه يبقى له انس ايه؟ يبقى له أنس به. وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح يبقى اللي شافه منام يجي إيه؟ واقع. فإذا جاء واقعا يمكن يشوفه بعدين تذكرة بذلك الإناث. يبقى إذا اللي قال برؤى منامية نقول له رؤى الإناث أولا، ورؤى التذكير بالنعمة ثانيا، وواقع الحادث ثالثا. وواقع الحادث، ولذلك نطلع من كل إيه؟ من كل خلاف. اللي يقولك باللي مش عارف يقول له لا، فيه رؤى لا يرى رؤيا الا جاء

0: جاءت كفلقي، ما دام يرى رؤيه تبقى مناميه، وبعدين تجيء كفلق الصبح تبقى ايه؟
1: واقع.
0: طيب يبقى اذا لو قال لك ده شاف في الرؤيا وحدث في الرؤيا، نقوم نقول له دي رؤيه الاناث للحدث الذي ايه يجيء كفلق الصبح بعد، وبعدين جاء واقعا كفلق الصبح، وبعدين بعد ما انتهى يقوم في الشدائد والاهوال، كل ما الشدائد تشتد يقوم يريه الله ما حدث له، عشان يبين له حفاوه السماء وحفاوه الايه الكون كله به، عشان ايه يتحمل ما يلاقيه من العنة ومن الإيذاء، وبذلك نخرج من الخلافات ولا يبقى فيه خلاف ولا يقول صدق. يقول لك ما انا مصدق. طب واحد يقول من عندي ام هانئ، وواحد يقول عندي من المسجد، نقول والله من كانت رؤية تبقى الرؤية مرة تجيله وهو نايم عند ام هانئ، ومرة تجيله وهو في المسجد، ومرة تكون الحقيقة في الايه وهو في المسجد. ثم قال بيت ام هانئ يجب ان تعرفوه، بيت ام هانئ كان لصق بالمطاف من المسجد، والمسجد يبقى الحتة اللي بيطوفوا فيها إيه كلهم. يبقى إذا ما فيش فيه إيه، ما تشككوش في الناس. ليه؟ لأن الفعل فعل مين؟ فعل الحق إيه؟ سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام قلنا اللي هو الكعبة اللي هو بيت الله، وقلنا ان كل مكان يخصص لعبادة الله بنسميه ايه؟
1: مسجد.
0: انما يعمر مساجد الله ايه؟ مساجد الله. يبقى كل مكان الارض كلها مسجد وطهور، ده لأمة محمد، لكن فيه فرق بين ارض تصلح للصلاة فيها وتصلح لمباشرة حركة الحياة. المصنع تصنع فيه ولما يجي لك الوقت تقدر تصلي، الارض اللي بتزرع فيه تقدر تزرع ولما يجي لك الوقت ايه
1: صلح.
0: يبقى اذا تصلح للصلاه ايه ولحركه الحياه. لكن اذا جئنا الى مكان وحيزناه وقلنا ده مسجد، يبقى لم يعد الا لمين؟ للصلاه بس. واي شيء غير الصلاه يباشر فيه او ما يتعلق بالصلاه كتفسير ايه او حكم او قراءه قران يبقى ما يقبلش. ولذلك الرجل الذي نشد الضالة، يعني ضع منه حاجة وبقول يا ناس انتهى اللي مش عارف ايه، النبي قال له ايه؟ قال له لا رد الله عليك ضالتك. واللي يعقد صفقة في المسجد يقول له لا بارك الله لك في صفقتك. ليه؟ لان المسجد ده معناها انك انت ساعة ما تدخل تنوي الاعتكاف واللقاء مع الله، فاياك ان تشغل نفسك بزيادة. الدنيا واخدة منك قد ايه من الزمن؟ هتيجي شوية اللي انت قاعدهم بنفسك برضه تشغل الدنيا بيه. يبقى ايه؟ إذا معنى أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها وتصح مباشرة حركة الحياة، ولكن المكان الذي يخصص ليصير مسجدا يبقى ما تنفعش فيه حركة الايه؟ حركة الحياة. ولذلك اللي يبني مسجد يقولك تحت العمارة، نقول له أخي المسجد من الأرض للسماء. أنت الآن لما بتروح مكة وإذا ضيق عليك المسعى الأصيل تحت بتسعى فين؟ في الدور الثاني. بتصلي في الحرم فانا دور على السطوح. اذا جو المسجد مسجد، فانت بنيت عماره وتحتها مسجد، الجو بتاعها ما بقاش مسجد لانه صالح انه يبقى شقق، مش كده؟ شقق ناس ساكنه فيه، الجنب يمشي فيه والحائض عايشه فيه، مش كده؟ والرجل ياتي اهله فيه، يقول له بقى مش مسجد. والمسجد اصله من ايه؟ قول له قول ان دي حته تصح الصلاة وأنا خصصتها للصلاة بس كده، زي ما صلي في أوضة الجلوس، زي ما صلي في المطبخ، زي ما صلي في الصالة، زي ما صلي في البرنامج، إنها ما تبقاش اسمها إيه؟ ما تبقاش اسمها مسجد. مسجد يحكر على أنه مسجد من أرضه لمين؟ للسماء. ولذلك قبل ما يتعلموا المسلمين الطيران كان يحرم إن الطيار الأمريكاني يروح مكة. ليه؟ لأن جو الحرم حرم، جو الحرم حرم، ما يصحش. نقوم نقول له يا شيخ يلي بتبني مسجد تقول عليه مسجد، قول هو حتة تصلوا فيها زي أوضة الجلوس زي بتاعه حاجة زي، إنما مش إيه، ما هوش إيه، ولا أنت عامله بس عشان تيسر لك المرافق ومش عارف إيه الشغلانة دي. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الفرق بقى مسجد الحرام والمساجد التانية، إن المسجد الحرام بيت لله باختيار الله،

المساجد الأخرى بيوت أيضا لله، ولكنها باختيار خلق الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. يبقى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى معنى فيه قصي يعني بعيد، وأقصى يعني

0: لانه ما كانش فيه مسجد الا هو ده، المسجد ده والمسجد الاقصى اللي هو فين
1: بيت المقدس يعني.
0: كويس قوي. كلمه اقصى دي تفيد ان فيه مرتبه قبله قصيه يعني، لان قبل ما يوجد ابعد يوجد ايه؟ لازم يوجد بعيد. فدي يعني إشارة من القرآن على أن بين بيت المقدس وبين الكعبة حيوجد مسجد تاني بس قصير. يبقى المسجد ده والمسجد اللي حيجي هو ده أقصى، إنما حيبقى مسجد فيه إيه؟ المرحلة المفقودة اللي هي الإيه؟ مسجد الإيه؟ القصير. سبحان الذي أسرى بعبده. شوف كلمة بعبده دي علة لتخصيصه بالإسراء، لأنه صادق العبودية لإيه؟ لله. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سميه المسجد الحرام يعني إيه؟ لأنه حرم فيه أشياء تحل في غيره، حرمت فيه أشياء تحل في إيه؟ في غيره. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله، ايه البركة؟ البركة ان تؤتي اشياء ثمرة فوق المظنون منها. يقول لك ده شيء ده مبروك يا اخي. تيجي مثلا اكل محطوط كده وبعدين ايه كنت عامله عشان يقضي اثنين ثلاثة وبعدين يجي سبعة ثمانية يدخلون فياكلوا، تقول والله الاكل ده ايه؟ مبروك. يعني ايه؟ يعني اعطى فوق المظنون منه. واحد يقول لك مثلا ده مرتبه يا اخي 20 جنيه، يقول لك امال ربى اولاده ازاي دول في الجامعه وده ومش عارف ايه، يقول لك يا اخي اصل راجل بقى ربنا مبارك له في ايه. هي البركه يبقى الشيء يعطي اكثر مما ايه؟ مما يظل فيه. ادي اسمها الايه؟ البركه. كون يقول باركنا حوله، مش ده احنا باركنا حوله، إذا كان الحول اللي حواليه مباركين فيه يبقى هو إيه؟ يقول لك إيه؟ ده فلان ده اللي عايشين حواليه في نعمة، هتبقى له يبقى إيه بقى؟ ها؟ هو يبقى في نعمة كبيرة أو باركنا إيه؟ حوله. طب وباركنا حوله بإيه يعني إزاي؟ قال لك البركة دي بقى إما أن تكون بركة للمادة دنيوية أو بركة دينية. طب نشوف البركة دي. البركة اللي ينتفع بها المؤمن بالله والكافر به البركة الدنيوية، لأن احنا قلنا إن أرزاق الكافرين من مين؟ من الله، لأن هو اللي خلقهم هو اللي استدعاهم للكون بيرزقهم، ويقول لهم اللي يحسن الأسباب ياخد، مع إنه كافر بالله خلاص كده. تبقى البركة الدنيوية دي اللي مين؟ للمؤمن والإيه؟ يقول لك إيه؟ خصوبة مكان، أنها يقصدها بالشام، خصوبة مكان، أشجار وأزهار وثمار ومش عارف، تبقى دي بركة إيه؟ بركة دنيوية اللي ينتفع منها مين؟ المؤمن. وفي بركة خاصة وهي البركة الدينية. أم قال لك مش ده إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومكان إيه؟ عيسى ومكان زكريا ومكان يحيى. يبقى مهابط الوحي فيها ولا لا؟ يبقى فيه بركة ولا لا؟ يبقى الذي باركنا حوله أي بركتين، بركة مين؟ دنيوية مادية لمين؟ للمؤمن والكافر. والبركة الإيه؟ الدينية بتاعت القيم اللي هي بتاعت الإيه؟ المؤمنين، اللي هي مهابط المهابط الملائكة، مهابط الوحي، مهابط التنزيل، مهابط القيم. يبقى دي كلها إيه؟ بركة. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا، كأن مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس إراءة الآيات. كلمة آيات ما تقالش على مطلق موجود، إنما تطلق على الموجود العجيب. يقول لك ده آية في الحسن، ده آية في الذكاء، دي آية في الشجاعة. يبقى كلمة آية ما تطلقش إلا على إيه؟ على العجيب في كل إيه؟ لنريه من آياتنا. إذن لله آيات كثير، والكفار بيشوفوه. إذن لما نقول ومن آياته الليل والنهار، بيشوفوها الكفار ولا لا؟ ومن آياته الإيه؟ ومن آياته الجوار في البحر إيه؟

من اياته كذا، دي كلها بيشوفها الناس ولا لا؟ انما عايزين بيقول دي الخصوصيه اننا نوريه من اياتنا. تبقى الايات ايه بقى؟ الايات الغيبيه بقى، الايات الغيبيه اللي هي مش كل واحد ايه اللي مش كل واحد يشوفه. وليه نوريه من اياتنا من العجائب؟ عشان نوري له بقى عفاوه الكون، عشان احنا قلنا له ما لا تكن في ضيق مما ينكرون، لانك في سعه من عطاء الله، وربنا هيوريك بقى الملأ الاعلى ازاي يحتفل بيك، مش الارض بس، وان كان في الارض في المسرى من البيت من المسجد الحرام هتشوف عجائب ما حدش بيشوفها، وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، وتسال يا اخي يا جبريل ده ايه، مسائل عجيبه ولا مش عجيبه؟ يبقى ان كنت في ضيق من الخلق فانت في سعه من الخالق. لنريه من اياتنا انه اللي هو الحق سبحانه وتعالى هو السميع البصير. السميع إدراك مدرك الكلام، والبصير مدرك الأفعال والمرائي، يبقى ده له متعلق وده له إيه؟ طب سميع إيه؟ إنه سميع لمين وبصير لمين؟ أم قال لك لأن مدام ربنا بيجعل الإسراء وحيجعل المعراج تسلية لرسول الله بأن الأرض وانقست عليه فالسماء أهت الدين الحفاوة، يبقى في معركة بينه وبين مين؟ الكفار اللي ضيقوا عليه وأذوه وقال له اصبر وما تصبرش. يبقى إما أن يكون هو السميع لرسوله والبصير لأفعاله، سميع لأقوال الرسول والبصير لإيه أفعاله، أو سميع لأقوال خصوم الرسول والبصير لإيه لأفعالهم الاثنين. قال لك ودي إزاي تيجي؟ أم قال لك لأن القوم حينما كذبوا آذوا سمعه، يبقى الله سميع لما قاله خصومه حينما تجهموا له في الطاعة، وبصير بما فعلوا حين رموه بالحجارة، فلسمعه بما فعله هؤلاء وبصره لما قاله هؤلاء وبصره لما فعلوا أراد أن يعوضه هذا الإيه التعويض. أو سميع لما قاله هو وبصير لما فعله. ليه؟ أم قال لأن النبي في عز مضايقه قال إيه؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إلى من تكلوني. قال له أنا ما وكلتكش بقى، طب تعالى أما أوريك بقى. مش كده قال له؟ واللي يفعله إيه؟ إن هو يجي في عز المرض، وبعدين يلاقي عبد يقدم له قطف عنب، يوم يجادله في الإيه؟ في النبوات، أنت من بلد يونس ابن متى ومش عارف الله، هو في عز الشدة دي عمال مين إيه؟ مال بيجيب سيرة الإخوان من الرسل ومش عارف إيه وبتاعه الله، مسألة دي عامة. يبقى دي كلها سميع لأقواله بصير لأفعاله، أو سميع لأقوالهم أو بصير لأفعالهم، تبقى الآية إيه شاملة. إذن فمجيء الإسراء إنما كان ليريه هذه الآيات، لأن الله أراد أن يرد على ما قاله أو فعله، أو أن يرد على ما قالوه له أو إيه أو فعلوه أو فعلوه به. الحق الآية دي تعرضت للإسراء بس، وطبعا تعرضت للمسألة في إجمالها أولا من وإلى، أدي حاجة، وفيه لنريه من آياتنا، يبقى بين المين وبين الإيه الإلى. فإذا حدثنا الرسول عما رأى يبقى بيفسر القرآن ولا لا؟ يبقى لو ما كانش قال لنا أنني شفت كذا وعملت كذا نقول له فين الآيات؟ يبقى إذن القرآن ادى الايه اللقطة الملزمة لبيان الرسول، وإن علينا الايه جمعه، ثم إن علينا ايه بيان مدام من وإلى، هذه البدء وهذه الايه الغاية. ولنريه من آياتنا، آياتنا يعني الأمور العجيبة. يبقى كان ذلك يتطلب أن يقول الرسول شيئا ولا لا؟ يقول لك شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وصليت بالانبياء وصليت الله، كل ده لازم يبقى داخل في مين؟ نريه من ايه؟ من اياتنا. يجي بقى المتشككين يقول لك الله ده بيقول لك ايه؟ ثم رايت اناسا اظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يا اخي يا جبريل من هؤلاء؟ من دول ايه اللي دولي؟ ام قال الذين يقعون في اعراض الناس ويغتابونهم. هم لسه ده لسه فين؟ طب وشاف ايه؟ قال لك ودي امراه
شافها وشمطاء ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وقال له دي مش عارف ايه، قال له دي مثلا الدنيا.

0: رأى ناس بتقرض ألسنتهم بمقارض من حديد، قال له قال دول خطباء الفتنة، خطباء الفتنة اللي زينوا للحكام الايه الباطل اللي هم بيعملوه. طب ده دول لسه فين ده في الآخر؟ أم قال لك ايوه، لأنك انت فاهم ان الكون ده مخلوق كده. لا، ده الكون مخلوق بعد تقدير أزلي له. ده انت يا اخويا في الدنيا لما بتيجي تبني بيت، ان كنت على قد حالك غلبان بتخططه، انت تقول له اعمل لي هنا اوضه واعمل لي مش عارف هنا بايدك كده، وان كنت داخل شويه تجيب واحد مهندس قال تقول له ايه ارسمه لي على الورق كده واعمل له مش عارف ايه، وان كنت ارقى شويه تقول له اعمل لي له ماكت وطلع لي الاوض وطلع لي مش عارف ايه بيت مصغر كده، وان كنت قوي كده تقول له الماكت وتدي لي الالوان وتدي لي مثلا الاساس اللي فيه شكله ايه ولا لا. فربنا يا اخويا قبل ما يخلق الكون عمل للكون ده ماكت عنده ويبرزه على وفق ما قدره، يبرزه على وفق ما قدره. ولذلك لو فطنت الى قول الحق سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا، اذا اراد شيئا ان يقول له، فبقى كل الشيء موجود. بعد بيقول له اظهر وبان، يا اللي قدرتك ازلا اطلع بقى للوجود. يبقى اذا امور يبديها ولا يبتديها، امور يبديها ولا ايه ولا يبتديها. ثم اقتصرت هذه الصورة على قضية الإسراء، وكلام صريح ما يحتملش. لكن قصة المعراج لها إيه؟ لها موضع آخر في صورة الإيه؟ في صورة النجم. ولقد رأوه إيه؟ نظرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء وإذ جلس سدرة، وبعدين يقول ما زاغ البصر إيه؟ لقد رأى من آيات ربه إيه؟ طب هنا آيات وهناك آيات كبرى. أم قال لك دي آيات أرضية وديك آيات إيه؟ آيات سماوية، آيات تانية بقى. فقد رأى من آيات ربه الإيه الكبرى. طب ولماذا جاب دي في الصراحة كده وجاب دي قبل الالتزام؟ أم قال لك لأن النبي حين حدث القوم بأن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، وقلنا كذب من كذب وأشاح بوجهه من أشاح وارتد من الإيه من ارتد، لأن الله جعلها تمحيصا حتى لا يثبت إلا مين؟ إلا لإيمانه صح وحق. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته مع قومه معلومة، ورحلاته من البلد دي إلى غيرها في التجارة معلومة، فلولا يعلم ذلك لما قال لو أنت تدعي أنك أتيت بيت المقدس طب يوصفه لنا. بالله لو كان عندهم شك أنه راح بيت المقدس ده في حياته كانوا يقولوا نوصفه، ده ما قالوش له وصفه إلا لأنهم متأكدون من أنه إيه لم يذهب. فوصفه. طب قول لواحد كده يشوف الحاجة كده وبعدين لما يسألوه لك ده كده في شباك وكده في باب ولونه كذا وعمل كذا وبعد على العالم، قال لك ده إيه زوية له، يعني ربنا جاب له الصورة قدامه كده عمال بيه. وقال لهم وفي الطريق عير لقريش صفتها عددها كيت وشكلها كيت ويتقدمها جمل لونه كيت وتصل في شروق شمس مثلا يوم كذا. قاموا قعدوا يستنوا الشمس. قام واحد بقى قال من لسانهم طويل قال لا الشمس أشرقت. قام واحد تاني قال له والغير قد طلعت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079
3: ثمانية ثمانية، ثلاثة تسعة، أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

0: إن
1: إن
0: ربي
1: ربي
0: على
1: على
0: صراط
1: صراط
0: مستقيم،
1: مستقيم،
0: حسبي
1: حسبي
0: الرب
1: الرب
0: من
1: من
0: المربوبين،
1: المربوبين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الخالق
1: الخالق
0: من
1: من
0: المخلوقين،
1: المخلوقين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الرازق
1: الرازق
0: من
1: من
0: المرزوقين،
1: المرزوقين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الساتر
1: الساتر
0: من
1: من
0: المستورين،
1: المستورين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الناصر
1: الناصر
0: من
1: من
0: المنصورين،
1: المنصورين،
0: حسبي
1: حسبي
0: القاهر
1: القاهر
0: من
1: من
0: المقهورين،
1: المقهورين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الذي
1: الذي
0: هو
1: هو
0: حسبي،
1: حسبي،
0: حسبي
1: حسبي
0: من
1: من
0: لم
1: لم
0: يزل
1: يزل
0: حسبي،
1: حسبي،
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: ونعم
1: ونعم
0: الوكيل،
1: الوكيل،
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: من
1: من
0: جميع
1: جميع
0: خلقه.
1: خلقه.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: إن
1: إن
0: ولي
1: ولي
0: الله
1: الله
0: الذي
1: الذي
0: نزل
1: نزل
0: الكتاب
1: الكتاب
0: وهو
1: وهو
0: يتولى
1: يتولى
0: الصالحين.
1: الصالحين.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: وإذا
1: وإذا
0: قرأت
1: قرأت
0: القرآن
1: القرآن
0: جعلنا
1: جعلنا
0: بينك
1: بينك
0: وبين
1: وبين
0: الذين
1: الذين
0: لا
1: لا
0: يؤمنون
1: يؤمنون
0: بالآخرة
1: بالآخرة
0: حجابا
1: حجابا
0: مستورا،
1: مستورا،
0: وجعلنا
1: وجعلنا
0: على
1: على
0: قلوبهم
1: قلوبهم
0: أكنة
1: أكنة
0: أن
1: أن
0: يفقهوه
1: يفقهوه
0: وفي
1: وفي
0: آذانهم
1: آذانهم
0: وقرا.
1: وقرا.
0: وإذا
1: وإذا
0: ذكرت
1: ذكرت
0: ربك
1: ربك
0: في
1: في
0: القرآن
1: القرآن
0: وحده
1: وحده
0: ولوا
1: ولوا
0: على
1: على
0: أدبارهم
1: أدبارهم
0: نفورا.
1: نفورا.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فإن
1: فإن
0: تولوا
1: تولوا
0: فقل
1: فقل
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: لا
1: لا
0: إله
1: إله
0: إلا
1: إلا
0: هو،
1: هو،
0: عليه
1: عليه
0: توكلت
1: توكلت
0: وهو
1: وهو
0: رب
1: رب
0: العرش
1: العرش
0: العظيم.
1: العظيم.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فإن
1: فإن
0: تولوا
1: تولوا
0: فقل
1: فقل
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: لا
1: لا
0: إله
1: إله
0: إلا
1: إلا
0: هو،
1: هو،
0: عليه
1: عليه
0: توكلت
1: توكلت
0: وهو
1: وهو
0: رب
1: رب
0: العرش
1: العرش
0: العظيم.
1: العظيم.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فإن
1: فإن
0: تولوا
1: تولوا
0: فقل
1: فقل
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: لا
1: لا
0: إله
1: إله
0: إلا
1: إلا
0: هو،
1: هو،
0: عليه
1: عليه
0: توكلت
1: توكلت
0: وهو
1: وهو
0: رب
1: رب
0: العرش
1: العرش
0: العظيم.
1: العظيم.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فإن
1: فإن
0: تولوا
1: تولوا
0: فقل
1: فقل
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: لا
1: لا
0: إله
1: إله
0: إلا
1: إلا
0: هو،
1: هو،
0: عليه
1: عليه
0: توكلت
1: توكلت
0: وهو
1: وهو
0: رب
1: رب
0: العرش
1: العرش
0: العظيم.
1: العظيم.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فإن
1: فإن
0: تولوا
1: تولوا
0: فقل
1: فقل
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: لا
1: لا
0: إله
1: إله
0: إلا
1: إلا
0: هو،
1: هو،
0: عليه
1: عليه
0: توكلت
1: توكلت
0: وهو
1: وهو
0: رب
1: رب
0: العرش
1: العرش
0: العظيم.
1: العظيم.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فإن
1: فإن
0: تولوا
1: تولوا
0: فقل
1: فقل
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: لا
1: لا
0: إله
1: إله
0: إلا
1: إلا
0: هو،
1: هو،
0: عليه
1: عليه
0: توكلت
1: توكلت
0: وهو
1: وهو
0: رب
1: رب
0: العرش
1: العرش
0: العظيم.
1: العظيم.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فإن
1: فإن
0: تولوا
1: تولوا
0: فقل
1: فقل
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: لا
1: لا
0: إله
1: إله
0: إلا
1: إلا
0: هو،
1: هو،
0: عليه
1: عليه
0: توكلت
1: توكلت
0: وهو
1: وهو
0: رب
1: رب
0: العرش
1: العرش
0: العظيم.
1: العظيم.
0: ولا
1: ولا
0: حول
1: حول
0: ولا
1: ولا
0: قوة
1: قوة
0: إلا
1: إلا
0: بالله
1: بالله
0: العلي
1: العلي
0: العظيم.
1: العظيم.
0: وصلى
1: وصلى
0: الله
1: الله
0: على
1: على
0: سيدنا
1: سيدنا
0: محمد
1: محمد
0: النبي
1: النبي
0: الأمي
1: الأمي
0: وعلى
1: وعلى
0: آله
1: آله
0: وصحبه
1: وصحبه
0: وسلم.
1: وسلم.
0: خبأت
1: خبأت
0: نفسي
1: نفسي
0: في
1: في
0: خزائن
1: خزائن
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: أقفالها
1: أقفالها
0: ثقتي
1: ثقتي
0: بالله،
1: بالله،
0: مفاتيحها
1: مفاتيحها
0: لا
1: لا
0: حول
1: حول
0: ولا
1: ولا
0: قوة
1: قوة
0: إلا
1: إلا
0: بالله.
1: بالله.
0: أدافع
1: أدافع
0: بك
1: بك
0: اللهم
1: اللهم
0: عن
1: عن
0: نفسي
1: نفسي
0: ما
1: ما
0: أطيق
1: أطيق
0: وما
1: وما
0: لا
1: لا
0: أطيق.
1: أطيق.
0: لا
1: لا
0: طاقة
1: طاقة
0: لمخلوق
1: لمخلوق
0: مع
1: مع
0: قدرة
1: قدرة
0: الخالق.
1: الخالق.
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: ونعم
1: ونعم
0: الوكيل.
1: الوكيل.
0: بخفي
1: بخفي
0: لطف
1: لطف
0: الله،
1: الله،
0: بلطيف
1: بلطيف
0: صنع
1: صنع
0: الله،
1: الله،
0: بجميل
1: بجميل
0: ستر
1: ستر
0: الله،
1: الله،
0: دخلت
1: دخلت
0: في
1: في
0: كنف
1: كنف
0: الله،
1: الله،
0: تشفعت
1: تشفعت
0: بسيدنا
1: بسيدنا
0: رسول
1: رسول
0: الله،
1: الله،
0: تحصنت
1: تحصنت
0: بأسماء
1: بأسماء
0: الله،
1: الله،
0: آمنت
1: آمنت
0: بالله،
1: بالله،
0: توكلت
1: توكلت
0: على
1: على
0: الله،
1: الله،
0: ادخرت
1: ادخرت
0: الله
1: الله
0: لكل
1: لكل
0: شدة.
1: شدة.
0: اللهم

يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.

موت

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

عاجز وفإليك بعجزه مستشفعاً.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.

جاءوها فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن.

0: الكريم، إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.